في طريقين مختلفين، والكل منهم نهاية مختلفة. كل واحد فينا يقدر من وصف المزمور يعرف هو تبع أنهي فئة، ماشي أنهي طريق، وبالتالي يعرف إيه نهاية الطريق اللي هو ماشي فيه. ولو حد فكر أو مش مقتنع بنهاية الطريق، يقدر في فرصة النهاردة أني أنا وإنت نقدر نتحرك من طريق ومن مجموعة لطريق التاني والمجموعة التانية. الفئتين أو المجموعتين من البشر بيسميهم كاتب المزمور الأبرار والأشرار. تعمل إيه لو عايز تمشي في طريق الأشرار؟ في ثلاث مراحل بيمر بيهم الشخص اللي ماشي أو عايز يمشي في الطريق ده. أول مرحلة يقول عليها كاتب المزمور يسلك في مشورة الأشرار. المشورة هي الفكرة أو الرأي، فالخطوة الأولى بتبتدي يا حبايب في الذهن. بداية الدخول في طريق الأشرار بيبتدي بفكرة. علشان كده إياكم إن إحنا حد فينا يستهين بأي فكرة ممكن تجيلنا. المرحلة الثانية هو إن الشخص يقف في طريق الخطاة، معناه إن الواحد يعني يتجاوب مع الفكرة، وبدل ما إنه يرفضها ابتدى يقبلها وقرر إنه هيمشي في الطريق ده. فالشخص ابتدى يقف في الطريق ويتفرج على اللي بيتعرض فيه. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاقتناع، يقول عنها كاتب المزمور في مجلس المستهزئين يجلس. فالشخص قبل الفكرة وقرر إنه يتجاوب معاها، ومش بس كده، ده اقتنع وأصبح هناك اقتناع كامل بشكل الحياة والشركة معاه. فيسلك في مشورة الأشرار، يقف، يجلس. دول ثلاث مراحل للانضمام للفئة الأولى. لكن في العدد الثاني كاتب المزمور يحط جملة اعتراضية ويقول لكن. فكاتب المزمور بيقول طوبة، طوبة يعني يا بخته، يا سعادته، يا هناء اللي ما يعملش اللي فات ويعمل اللي جاي. طب ايه اللي جاي اللي احنا نعمله يا كاتب المزمور؟ وهنا الكاتب بينقلنا للفئة التانية او الطريق التاني اللي بيسميهم فئة الأبرار. ويرسم كاتب المزمور مراحل الانضمام للفئة دي. الخطوة الاولى ان في ناموس الرب يكون مسرته. عارفين كلمة مسرته يعني ايه؟ يعني مش بس سعادته او استمتاعه، لكن ليها بعد اعمق من كده، يقصد بيها رغبته، ارادته. وكلنا عارفين ان الرغبة والارادة برضو بتبتدي بفكرة في الذهن. في بعض الاحيان انا وانتو مش بنلاقي او مش بنحس بسعادة لما نقرأ الكتاب المقدس، لكن كاتب المزمور بيقول انه لازم يكون عندك الرغبة والارادة في قراية كلمة الله، بغض النظر ممكن تكون شاعر بايه او حاسس بايه في الوقت ده. الخطوة التانية والمرحلة التانية نلاقيها في العدد التاني، يقول كاتب المزمور في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. فمش مجرد انه انا عايز او نفسي اقرا الكتاب المقدس، لكن كمان انا باخد قرار انه الفكره اللي بتبقى في ذهني في الوقت ده اني كمان بجتر عليها، يعني بتغذى عليها، يعني ذهني بياخد ويدي فيها طول اليوم. كلمه يلهج في اللغه العبريه بتيجي بمعنى يقرا بصوت منخفض او يتمتم، وكمان معناها انه يتامل ويفكر. فمعنى يلهج نهارا وليلا هو ان الذهن يمتلئ بكلمه الرب. أيوة، يعني بشكل عملي نعمل إيه؟ بشكل عملي يا حبايب لازم يكون عندنا الرغبة والإرادة في قراية يومية مستمرة منتظمة في الكتاب المقدس، بغض النظر أنا مبسوط، أنا حزين، أنا فرحان. المشاعر مهمة وكل حاجة، لكن ما يبقى لهاش دور في الانتظام في قرايتي للكتاب المقدس كل يوم. دي أول خطوة. الخطوة الثانية إن الذهن يمتلي بكلمة الله، يستعدها في عقله وقلبه ويتأملها. وبنظرة مستقبلية كاتب المزمور بيقول إيه نتيجة ونهاية كل طريق. بالنسبة للأشرار بيرسم تشبيه وصورة وبيقول إنهم زي العصافة. عارفين العصافة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن أي نبات أو أي شيء بلا جذور، بلا ثمر، بلا فايدة، يعني ملوش قيمة تقريبا، زيه زي التبن. تعمل إيه بقى العصافة قدام شوية هوا؟ تعمل إيه؟ مش هتقدر تعمل أي حاجة، فالريح بتحملها والهواء بيحملها إلى حيث لا تعلم ولا تشاء. وده بيوضح إزاي إن الشخص مننا لما بيعيش في الخطية تحت سلطان إبليس ملوش لا قرار أو إرادة. أما بالنسبة للأبرار فداهم صورة تشبيه منهم شجرة، الشجرة دي مغروسة وليها جذور وعند مجاري المياه، عكس التبن والعصافة تماما. فالشجرة ليها جذور وثمار، وفي النهاية هيكملوا مع الرب ليه كل المجد. يا رب بنشكرك من كل القلب لأجل كلمتك المقدسة. صلي من كل قلب إنك تدينا الرغبة والإرادة للمسير معاك، رغبة حقيقية بعيد عن المشاعر، للالتزام في قراية الكتاب المقدس كل يوم. ادينا إن احنا نشوف ونعيش ونختبر معنى إنه الشخص فينا
كل ما يصنعه ينجح في المسير معك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

بصدق ومؤمن جدا بقوة التسبيح. شعب في القديم رب قال لهم لفوا حوالين أسوار أريحة، في اليوم الأخير هيهتفوا واللويين اللي قدامهم بالبوق وتسقط الأسوار. بولس وسيلة في السجن كانوا بيصلوا ويسبحان الله، يحصل إيه؟ تتفك القيود. الملائكة في السماء وهي بتسبح الرب وتقول قدوس قدوس، في أشعياء يقول لك وارتجت أساسات، فاهتزت أساسات العتب. قوة التسبيح. الترنيمة اللي جاية بتقول بالهتاف نعلن اسمه في كل الأرض بدون من خاف. الحتة اللي جاية بقى دي زي ما فيها قوة بتخوفني جدا، بتوقفني قدام نفسي ونقدم له الغالي وكل الأهداف. وكل مرة أجي أرنم الترنيمة جوايا أقول يا ترى أنت بتقدم الغالي، يا ترى كل أهدافك لمجد الرب، وحط نفسي في الحتة دي واكتشف الحل في الحتة اللي بعديها. نخلع كل الزيف قدامه لأنه النور. أجي اعترف بخطيتي قدامه، يكشف ما يفضحش، يكشف دواخلي ما يفضحهاش، أنا وهو لوحدينا. الزيف يتخلع في النور، فأقدر ساعتها أعلن اسمه في كل الأرض بدون ما أخاف. تعالوا نقف ونرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي ونعترف أنه فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. هنتكلم في الحلقة دي عن صنم اسمه صنم المألوف. أهلا بيكم على كل واحد بيسمعنا دلوقتي في برنامج أنتخ. فأول خطوة في الرحلة هتاخدنا المكان جديد خالص، مكان انت لسه ما اكتشفتوش في نفسك. عارفين إحساس انك تصحى في نفس الميعاد كل يوم، وتروح نفس الشغل أو نفس الجامعة أو نفس المدرسة كل يوم؟ عارف إحساس انك كل يوم بتقعد مع نفس الناس، وتطلب نفس الساندويتش اللي انت بتاكله، وتطلب نفس القهوة أو المشروب اللي انت متعود تشربه؟ في الأول ده بيبقى مريح جدا، بس مع الوقت بيتحول لصنم كبير جدا في حياتنا، بنخاف نكسره لحسن نقع في مشكلة. لكن المشكلة إن المنطقة دي عاملة زي ركن في أوضة ظلمة، مريحة بس ما فيهاش نور ولا خضرة ولا حتى فيها حياة. لو بصينا في الكتاب المقدس هنلاقي إن ربنا دايما كان بيطلب من الأنبياء أو التلاميذ أو بعض الناس اللي بيحبهم إن هم يخرجوا. الخروج مش بس من مكان، ده خروج من فكر ضيق محبوسين فيه. ربنا لما خلقنا محطش لينا سقف، محبسناش في حتة معينة، لكن خلقنا أرواح حرة. الروح بتدبل لما بتتحبس في المعتاد، عشان كده السكون وعدم الحركة يعني موت. والحركة زي ما بيقولوا في الأمثال الشعبية بتاعتنا، الحركة بركة. تفتكر ربنا عايزك نسخة كربونية من امبارح؟ الإجابة الأكيدة لأ. التحدي النهاردة بسيط، مش محتاج شجاعة، غير حاجة واحدة بس ممكن تعملها بشكل أوتوماتيكي في حياتك. لو بتروح من طريق، جرب النهاردة تاخد طريق تاني. لو بتفطر لوحدك الصبح، ممكن تاخد حد تفطر معاه أو مجموعة كمان تفطر معاها. اقعد مع حد جديد، اكسر النهاردة روتين يومك عشان تنبه بس عقلك إن لسه في حاجة جديدة ممكن تحصل. اكسر الصنم النهاردة عشان تقدر تشوف اللي وراه. طول ما التمثال ده موجود قدامنا مش هنقدر نشوف اللي وراه. عشان كده النهاردة محتاجين نكسر الصنم ده في حياتنا، صنم التعود، عشان نقدر نشوف ربنا مرتب لنا ايه وراه. تعالوا نكون بنصلي مع بعض في نهاية حلقتنا، ونقول يا رب انا بشكرك لانك دايما متجدد وعايزنا نكون متجددين. انا بشكرك لانك دايما عايزنا نكسر هذا الصنم في حياتنا، صنم المألوف، صنم التعود. قد ايه متعودين على حاجات في حياتنا حاسين ان هي ممكن تنفعنا لكن هي بتضرنا. علمنا يا رب ازاي نخرج بره المألوف ده في حياتنا، في اسم المسيح، امين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مساء الخير، أنا رندا عريضة معاكم النهاردة، معايا جون ومعايا كريم من الاستوديو، ومبسوطين نكون معاكم النهاردة في نص ساعة تسبيح وعبادة. هنسكن كده قلوبنا قدام الرب ونقدم له ذبيحة حلوة صغيرة من قلوبنا اللي حاسة بيه، بغض النظر بتعمل ايه وانت فين، بغض النظر عن وضعك النفسي، زعلان ومتضايق ولا مبسوط ومزقطط. تعال كده ادعو ربنا للحظة دي من الحياة، وقول له يا رب ان انا بدعوك، غمض عينيك، مش لو انت سايق، غير لو انت سايق، تعالوا نغمض عينينا ونطلب من الرب كده حضور حقيقي كده في اللحظات اللي جاية دي، نطلبه لحياتنا، نطلب ندخل عرش نعمته اللي مليان بالحضور الحقيقي، بالقبول اللي غير مشروط، بالحب اللي بيطرح الخوف إلى خارج. تعالوا ندخل كده ونلاقيه، تعالوا نحط سيت بلت كده وندخل لمحضره وما نضيعش وقت كده، ندخل ناخد منه نعمة عون في حينه زي ما الكتاب بيقول، لأنه داخلين على أساس الدم، على أساس القبول اللي هو عمله في الصليب من أجلنا. يا رب بندعوك للحظة دي من حياتنا، لا ظروفنا، لا مشاكلنا، لا تحدياتنا، لا تعبنا، لا يا رب يمكن شكنا بيك يا رب، أو في وسط الأحداث دي يا رب إحساس بالوحدة وبالظلم، أو إحساس يا رب إنه ما فيش عدل في الحياة. بندعوك يا رب بغض النظر عن أسئلتنا اللي جوانا، اللي متجاوب منها واللي مش متجاوب، طلبات الصلاة اللي رميناها من كتر ما يئسنا ورا ظهرنا، يا رب بندعوك للحظة دي من حياتنا، وبندخل يا رب بالإيمان لعرش نعمتك المليان بيك يا رب. آمين. ادخل لقدسك.

يا رب لما بنيجي لكلمة مباركك يا رب مش عارفين إحنا اللي بنباركك ولا أنت اللي بتباركنا. يا رب عبدك يا رب داود قال باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وابتدأ يا رب يعد الحسنات، والحسنات دي مش بتخلص، اللي بيشفي واللي بيغفر واللي بيجدد الطاقة يا رب وبيجدد الشباب واللي بيفتم الحفرة حياتنا. واحنا النهاردة يا رب جايين مع عبدك داود نباركك يا رب ونرفع اسمك، فأقبل من تسبيحنا يا رب عبادة طليق بمجدك وباسمك يا رب. ويا نفسي يا نفسي لا تنسي حسنات الرب، لا تنسي حسنات الرب. تعالوا كده نرفع تسبيح يا ربي لي باسم إلهنا الحي المبارك.

وعشان مفيش اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. عشان كده جايين نرفع يا رب الاسم ده، عشان فيك يا رب الشفاء، فيك التحرير. أنت الألف والياء، البداية والنهاية. أنت بهاء مجد الله ورسمها وجوهر، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. أنت الله العلي القدير اللي مش بتنسى عبيدك، اللي يمكن الأم تنسى ضر رضيعها، لكن أنت يا رب مش بتنسى، حي وحقيقي وصخر الدهور. يا رب جايين نشكرك ونعلي اسمك، عشان ما فيش اسم تحت السماء به ينبغي أن نخلص غير اسمك. آمين.

يا رب كل صلاة مرفوعة قدامك، كل قلب تعبان، كل حلم تاه وضاع، كل يا رب طموح فقد بريقه يا رب، كل عين كانت بتلمع وفقدت البريق ده، كل صلاة يئسنا يا رب إنها تستجاب، كل ظلم شايفينه يا رب في العالم، كل تعب وأهات وأنات يا رب، كل موت، كل دم بنشوفه وبنسمع أهاته يا رب في البلاد اللي حوالينا، كل صلاة مرفوعة يا رب من أم، من صديق، من حبيب، كل صلاة يا رب نسينا حتى نستنى استجابتها من كتر ما طال الوقت يا رب. بقلوب جايين تصلي الكلمات يا رب، احنا صابرين ليك ومع عبدك داود اللي قال انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي مستنين يا رب الوقت ده انك تميل أذنك وتسمعنا، تقيم يا رب من البزبل يا رب رجلينا، تقيمنا على مرتفعاتنا، تضع في أفواهنا ترنيمة جديدة. مستنينك يا شمس البر يا اللي بتفرد جناحك فنلاقي شفاء، مستنينك يا اللي الكلمة الأخيرة عندك، أنت اللي بتقول فيكون، أنت يا رب اللي بتفتح ولا أحد يغلق، ولما تغلق لا أحد يجرؤ أنه يفتح يا رب من وراك، أنت اللي تضع للبحر حد، وتضع للظلم حد، وتضع يا رب للطغيان حد، أنت اللي ليك الكلمة الأخيرة. صابرين ليك مش بالمال ولا بالجاه ولا يا رب بالتوقع ولا باعتمادنا على الناس ولا على الحكومات ولا على الرؤساء، كله يا رب بيفنى، وانت اللي بتبقى كلمتك الحية يا رب الفعالة اللي أمضى من كل سيف ذي حدين، دي اللي اعتمدنا عليها، دي اللي مستنينك في آية شمس البر. أنا صابر ليك، ليك مش للحكومات مش للرؤساء، ليك يا رب ليك.

0: ليك، ارفع صلاتك وتوقعك من الله. كل طلبة كده رميتها في النسيان جيبها كده واستحضرها وانت بتسمعنا، قول يا رب مستني وعودك، انت قادر، انت حي، انت تقدر يا رب.
1: حاططهم في

أنت أقوى وأنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر، أنت صخرة وأنت ملجأ، أنت فوق حد التصور، فوق حد التصور. مش ذكريات، مش أفكار جميلة، مش بعيد ولا ناسي الوعود، لكنك صخرة وملجأ وفوق حد التصور. يلا نجيب طلبات الصلاة تاني ونحطها قدام الرب ونقول له العيان بيقول لأ بس الإيمان بيقول آه، العيان صوته عالي قوي بس الإيمان بيغلب، الشيطان بيكسر الرجلين لكن أنت بتقوي الظهر، الشيطان بيشل الحركة بس أنت بتمشينا على مرتفعتنا، عشان أنت أقوى وأنت أعظم، عشان أنت حي وأنت بتقدر، عشان أنت الصخرة والملكة وفوق حد التصور.

وبالإيمان هننال، وبالإيمان هنفرح فرح لا ينطق به ومجيد، فرح مش هيقدر العالم إنه ينزعه مننا، عشان ده إرثنا، عشان ده ثمر الروح القدس يا رب اللي جوانا. أنت قلت كده، ثمر الروح القدس محبة وفرح وسلام. مش بنتذلل لثمار الروح القدس، لكن بنطلبها بإيمان. عشان كده يا رب وإحنا بنرنم الترنيمة الأخيرة بيقين إن أنت فرحت قلوبنا، عشان أنت النصيب الصالح الذي لن ينزع منا أبدا. فرحت قلبي يا يسوع، ولسه بتفرح، ولسه هتفرح ليوم ما نيجي على السحاب وتاخدنا. أشكرك يا رب عشان أنت فرحت قلوبنا، ليك كل المجد. يلا نقول بفرح، ننهي الفقرة الجميلة دي اللي في محضر ربنا، ونشكره. وانت بترنم الترنيمة الأخيرة دي، أشكره على أنه بيدي الفرح كده كدو كده من غير مقابل.

بتغني حياتنا يا رب، بتغني حياتنا وبترمي يا رب كل الأتعاب ورا، وبتروي يا رب الظمأ، وبتملى يا رب كل احتياج، وبتروي يا رب الينبوع. أشكرك عشان أنت حقيقة وصخر الدهور، عشان أنت أقوى وأعظم وحي وتقدر، عشان أنت ملجأ وصخرة وفوق يا رب جدا حد التصور. لكل المجد يسوع، آمين.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: عارفة الأعمال اللي بيكون فيها شغل يدوي زي الإيتامين أو الكنفة؟ العمل ده بيكون مليان بالخطوط وتداخل الألوان عشان يخرج الشكل الجميل اللي بنشوفه في الآخر. بس لو تشوفي الناحية التانية من العمل ده، كم خيوط رهيب وحاجة ملهاش منظر، بالعكس ده بيبقى منظر ملخبط، بس ده الوجه الآخر من الحقيقة. في قصة يوسف ابن يعقوب في سفر التكوين، بعد ما يوسف بقى الراجل التاني في مصر ويعقوب أبوه وكل عيلته جم وعاشوا معاه في مصر، الجوع بقى اشتد في الأرض والشعب احتاج إن هو يشتري قمح، وعشان الشعب ياخد قمح من فرعون اللي كان يوسف خزنه كان لازم يقدم مقابل. في الأول كان الشعب بيشتري القمح من فرعون بفضة، خلصت الفضة ابتدوا يبيعوا مواشيهم وأغنامهم ليوسف عشان ياخدوا قمح، خلصت الأغنام ابتدوا يبيعوا في أراضيهم، خلصت الأراضي كلها وبقيت ملك فرعون، يعني مصر كلها بقت ملك فرعون، ابتدوا يبيعوا نفسهم عبيد لفرعون. الوحيدين اللي ما تعرضوش لده كانوا عيلة يعقوب اللي جات وسكنت في أرض جسان، وده لأنهم كانوا بالنسبة لفرعون هم عيلة يوسف. ده ما كانش ممكن يحصل إلا لو كان فرعون دعا يوسف إنه يجيب أهله يعيشوا في أرض مصر في الوقت ده فياخدوا المعاملة الخاصة دي، وإلا كانوا هم كمان هيفضلوا يشتروا من القمح وبعدين يبيعوا في أراضيهم وفي أغنامهم وفي نفسهم في الآخر عبيد لفرعون أو يموتوا. وما كانش ده ينفع إلا لو كان يوسف بالذات هو تاني رجل في مصر، وما كانش ينفع يوسف يبقى تاني رجل في مصر لو ما كانش ساقي الملك ناسي إنه يقول لفرعون عن يوسف أول ما خرج من السجن ورجع لفرعون، وبس افتكر وقت ما فرعون حلم أحلامه. يعني لو الساقي كان افتكر يوسف بعد ما خرج من السجن على طول، يوسف بالكتير كان هيرجع لشغله القديم في بيت فوتيفار. وما كانش ينفع إنه الوقت اللي حلم فيه ساقي الملك والخباز أحلامهم ويكون يوسف موجود في السجن إلا لو يوسف كان اتطرد من بيت فوتيفار وراح اتسجن ظلم بسبب امرأة فوتيفار. وما كانش ينفع اصلا يوسف يبقى عبد، وكان ضروري يكون عبد في بيت فوتيفار عشان يتنقل للسجن ده لولا ان اخواته اتامروا عليه وبعوه لقافله من الاسماعيليين. وما كانش ينفع ان اخواته يبيعوه لقافله من الاسماعيليين لولا انهم متغاظين من يوسف واحلامه. كل الاحداث المتداخله دي هي اللي وصلت للوحه الجميله اللي ظهرت في الاخر من خلال حياه يوسف. يمكن نتسائل قد ايه من ده كان اصلا خطه ربنا، وقد ايه من ده كان غلطات بشر عملوها وربنا عمال يظبط فيها. مش هنعرف نلاقي رد على الاسئله دي، مش هعرف الاقي رد على موقف ربنا من يوسف اللي كان عمال بيحكي في احلامه لاخواته ولاهله، ولا ازاي كان راضي عن الظلم اللي تعرض له يوسف بافتراء امراه فوتيفار والكلام اللي هي قالته عليه، ولا ازاي كان اصلا راضي عن يعقوب انه ميز يوسف وحطه في مكانه تغيظ اخواته زي بالظبط ما احلام يوسف كانت بتغيظ اخواته. مفيش رد على الاسئله دي. احنا بنعيش معظم قصه حياتنا في ظهر اللوحه، تفاصيل حياتنا كتيرة ومالية المشهد، وحياتنا ما بتبانش كاملة وحلوة إلا في الآخر خالص. محتاجين أنا وإنت نصلي إنه يكون عندنا الصبر وتركيز القلب وتركيز العينين على الله عشان نعيش مستنيين تحقيق خطته الجميلة في حياتنا، مش بس رغم الصعوبات والمشاكل، لكن خاصة من خلال الصعوبات ومن خلال المشاكل والضغوطات والمواسم الصعبة والظروف العسرة والغموض اللي مالي المشهد في كتير من الأحيان. وقتها أثق إن ربنا شايف الصورة الكبيرة قوي وهو اللي ماسك بإيدي في كل مراحل تكوينها.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

للإنسان تدابير القلب، ومن الرب جواب اللسان. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. ألقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. الرب صنع الكل لغرضه، والشرير أيضا ليوم الشر. مكرهة الرب كل متشامخ القلب، يدا ليد لا يتبرأ. بالرحمة والحق يستر الإثم، وفي مخافة الرب الحيدان عن الشر. إذا أرضت الرب طرق إنسان، جعل أعداءه أيضا يسالمونه. القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق. قلب الإنسان يفكر في طريقه، والرب يهدي خطوته. في شفتي الملك وحي، في القضاء فمه لا يخون. قبان الحق وموازينه للرب، كل معايير الكيس عمله. مكرهة الملوك فعل الشر، لأن الكرسي يثبت بالبر. مرضاة الملوك شفتا حق، والمتكلم بالمستقيمات يحب. غضب الملك رسل الموت، والإنسان الحكيم يستعطفه. في نور وجه الملك حياة، ورضاه كسحاب المطر المتأخر. قنية الحكمة كم هي خير من الذهب، وقنية الفهم تختار على الفضة. منهج المستقيمين الحيدان عن الشر، حافظ نفسه حافظ طريقه. قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. الفطن من جهة أمر يجد خيرا، ومن يتكل على الرب فطوبى له. حكيم القلب يدعى فهيما، وحلاوة الشفتين تزيد علما. الفطنة ينبوع حياة لصاحبها، وتأديب الحمقى حماقة. قلب الحكيم يرشد فمه، ويزيد شفتيه علما. الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. نفس التعب تتعب له، لأن فمه يحثه. الرجل اللئيم ينبش الشر، وعلى شفتيه كالنار المتقدة. رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء. الرجل الظالم يغوي صاحبه، ويسوقه إلى طريق غير صالحة. من يغمض عينيه ليفكر في الأكاذيب، ومن يعض شفتيه فقد أكمل شرا. تاج جمال شيبة توجد في طريق البر. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. القرعة تلقى في الحضن، ومن الرب كل حكمها.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة الصبح وأنا بقالي كده كام يوم، عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي اللي جواكم للآخر؟ فكنت بقول لربنا كده بالظبط، حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك سلام وفرح لا ينزع من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة هنعملها وبنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، أي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني وبيقول لي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقوا مليينكم، عشان دول ملهمش دعوة خالص بالأحداث اللي بتعدوا فيها، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. هو في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح ومتشدد بأبوه السماوي، عشان كده سلامه يفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، وفوق الحسابات المادية للي بين إيديكم وبين الحاجات اللي عليكم ولازم تتعمل. ليها حسبة تاني خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية، الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كله تشهد بكده، البحار والأنهار اللي اتشقت والأسوار اللي وقعت والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجلياط اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع مطر وترجعه، والنار اللي تنزل ليه من السماء، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا، الأمراض المستعصية اللي بتتشفي، الكنيسة اللي كانت بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم، دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، ضابط الكل اللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الظلمة، وحياة من قلب الموت، ورجاء من عمق الأمر الميؤوس منه. فسلامك وفرحك ورجائك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس إنه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي بتعدي بيها، والأهم إنه هيحفظك وإنت وسطيها مليان فرح وسلام بالرغم من أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية يقولها كده، الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والثبات موجودين، مش إن الظروف بقيت كويسة ولا إن الأيام بقت هادية ولا إني نجحت في الشغل وترقيت ولا إن عيالي بقيوا ناجحين ولا إني ناجح في علاقاتي والدنيا ماشية كويس ولا حتى إن صحتي كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول، وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها وقت الجواز. ده العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك، أب أبدي، يعني أبوك كائن للأبد وهيفضل أبوك للأبد، يعني حتى بعد حياتك ما تخلص على الأرض وتتمم أيامك هتكمل مع أبوك للأبد. وفي الحياة الأبدية وضعه بالنسبة ليك أبوك، ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالة فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت، وأقول أيضا مرة كمان أقولها لك، افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. وسلام الله، السلام بتاعه الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعت السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، وافرح دايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكمل تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك، فعل أمر افرح ده. ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده بتقلقش، مفيش ولا كلمة في اللي فات ده لها علاقة خالص بأي أمور هتبقى كويسة أو أي ظروف هتبقى أحسن. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها لي وتصدق إنه معاك، فتبتدي تشكر لأنك مصدق، وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطو عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروا برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم على أبوهم وثبتوها. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة، قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هتعمل إيه. عشان كده ارفع عينك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز وثبات في المسيح، لكنه قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة. والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وهترتاح في أبوك وفي سلامه اللي يفوق كل عقل. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني أن يبطل يستخدم سكر كتير، لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة، وإنت عارف أن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين، وغاندي قعد مع الولد وأقنعه، والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي، مش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلتلي تعالي لي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحه انا كنت بستخدم سكر كتير، وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجه انا مش بعملها، فلما انت قلتلي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك، صدقوني لما قريت القصه دي قلت أقول لنفسي ولكل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح. عايزين إحنا نكون قدوة قدام الناس، النضوج الحقيقي إن يبقى فيه تناغم بين كلامي وبين حياتي. أتمنى لكم حياة كلها نضوج.

0: عطوف أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين،
0: انت جميل جدا يا رب.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. في كل حلقة بنحاول نفتح باب مخفي داخل النفس، زاوية لا يراها الناس لكنها بتأثر على أفكارنا، مشاعرنا، علاقتنا بالله وبمن حولنا. اسمحوا لي أن أبدأ بسؤال: ماذا تشعر عندما ترى شخص آخر ينجح في المكان الذي تمنيت أنت النجاح فيه؟ هل بتفرح له من كل قلبك؟ أم أن هناك صوتاً خافتاً في الداخل بيقول لماذا هو وليس أنا؟ في سم صامت قادر يسرق سلامك ويشوه رؤيتك ويجعلك تخسر أجمل ما أعطاه الله لك من غير ما تحس. السم ده اسمه المقارنة. في موضوع حلقتنا هنتكلم عن شاول، سم المقارنة والغيرة وجنون الخوف من فقدان المكانة. في قاتل صامت للسعادة ما بيعملش صوت لما بيدخل للقلب، بيتنكر في صورة روح منافسة أو الإحساس بالعدالة، لكنه في الحقيقة خوف عميق من عدم الكفاية، المقارنة. لما بنبدأ نقيس قيمتنا من خلال نجاح أو بريق أو إنجازات شخص تاني بندخل في دوامة من الغيرة بتخلينا أشخاص ما بنعرفش نفسنا. عدم الأمان الداخلي بيحولنا لأعداء نفسنا. المأساة النفسية دي لأول ملوك إسرائيل، راجل كان بيملك كل المقومات للنجاح، الملك شاول. بيقدم لنا سفر صموئيل الأول شاول بصورة مثالية: طويل القامة، حسن المظهر، اختاره الله ليحكم في الوقت ده. كان بيملك السلطة، الجيش والعرش، لكن كانت هناك فجوة عميقة في شخصيته. هويته لم تكن مبنية على من دعاه، لكن على قبول الناس وتصفيقهم ليه. كان شاول بحاجة دائمة لأن يكون مركز اهتمام. الأغنية اللي أيقظت الوحش: انهار كل شيء في اليوم اللي قتل فيه الشاب داود العملاق جلياط. في البداية شاول كان سعيد جداً لأن داود حل مشكلة عسكرية كبيرة وأصبح عازفه الشخصي وأفضل صديق لابنه. كان داود حليف مخلص بيعمل من أجل نجاح شاول، لكن النجاح دايماً بيجذب الأضواء والأنا لا تحتمل المشاركة. لما رجع الجيش منتصر، خرجت النساء في كل المدينة لاستقبال الملك بالغناء والرقص، لكن المشكلة كانت في كلمات الأغنية، فكانوا بيرددوا: ضرب شاول ألوف وداود ربوات. عبارة بسيطة جدا لكنها حطمت عقل الملك. بيقول الكتاب المقدس: غضب شاول جدا وقال: أعطينا داود ربوات، وأما أنا فأعطينني الألوف، ولم يبقى له إلا الملك. ومن ذلك اليوم صار شاول ينظر إلى داود بعين المقارنة والحسد، جنون الارتياب الناتج عن انعدام الأمان. في لحظات قليلة محت المقارنة كل بركات شاول. ما عادش مهتم بكونه ملك، ما عادش شايف القصر ولا الجيش ولا المكانة، ما عادش مهتم بشعبه ولا بمشاكلهم. كل ما كان يراه هو شخص آخر يحصل على تصفيق أكبر منه. هنا بتكمن خطورة الغيرة. الغيرة سم بيشوه الواقع بالكامل، تجعلك تعتقد إن نجاح الآخر تهديد مباشر لحياتك، مع إن داود ما كانش عايز العرش، كان عايز يخدم شاول فقط. انعدام الأمان داخل شاول
جعله مقتنع تماماً بأن داود يتآمر ضده، ووصل الأمر لمرحلة خطيرة. فكان داود بيعزف على الكيسارة ليهدئ اضطراب الملك، أمسك شاول برمح وألقاه نحوه محاولاً تثبيته في الحائط، لكن داود تفاداه وهرب. الحقيقة إن كثيرين منا مش بيمسكوا رمح حقيقي، لكنهم بيرموا علينا رماح من نوع تاني، رمح كلام سيء، نقد جارح، تجاهل، رمح تشويه، مقارنة مستمرة، كل ده لأن نور شخص تاني أزعجهم. أكتر حاجة بتثير الحزن في قصة شاول هو إزاي ضيع أفضل سنين عمره بدل ما إنه يقود شعبه ويدير مملكته ويستمع لعائلته، ساب كل شيء وراح البرية يطارد شاب بريء يختبئ في الكهوف. شاول توقف عن محاربة أعداء إسرائيل الحقيقيين وبدأ يحارب الشخص الوحيد المستعد للتضحية بحياته من أجله. في النهاية خسر تاجه، خسر سلامه، خسر عقله وحياته، مش لأن جيش تاني هزمه، لأ، لأن وحش الغيرة التهمه من الداخل. التطبيق العملي لحياتنا، ربما تجد نفسك اليوم عالق في نفس الفخ، بتراقب حياة الآخرين باستمرار، بترى نجاحاتهم المالية، خدمتهم، مواهبهم، علاقتهم، فبتحس إن حياتك أقل قيمة. وممكن يكون الخوف بيهمسلك إن شخص هيسرق مكانك أو نجاحك أو تأثيرك أو عملك، لكن كلمة الله بتعلن لنا حقيقة مختلفة. الله مش بيخلق نسختين متطابقتين، وما بيكتبش دعوتين متشابهتين، ولم يخصص بركة لشخص على حساب شخص آخر، فما أعده الله لك لا يستطيع أحد أن يسرقه، وما كتبته السماء باسمك لن يحمله شخص آخر. افتكر دايماً، إطفاء نور شخص آخر لن يجعل نورك يلمع أكثر، ونجاح الآخرين مش تهديد للغرض اللي صممه الله لك وحدك. النهاردة أنت مدعو أن تترك رمح الحسد وتوقف عن مطاردات هتضيع وقتك في البرية. افرح بنجاح من حولك واشكر ربنا على كل النعم اللي أعطاك إياها. ابني مملكتك بدل من إهدار عمرك في مقارنة لا تنتهي، فما أعد الله لك لا يستطيع أحد أن يسرقه. وكان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه، وقد فارق شاول. صموئيل الأول 18-12.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحم.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ اهلا بيكو في رحلتنا مع بعض دقيقتين ثلاثه في هويتنا المعطى لنا التي أعطيت لنا في صليب يسوع، من نحن في المسيح. الحلقة السابقة دقيقتين ثلاثة اللي فاتوا لو تفتكروا كنا بنتكلم عن الكنيسة وعن المشهد الجميل اللي حصل في قيصرية فيلبس. كان هناك إعلان عن هويتنا ككنيسة، لكن هناك أيضا إعلان آخر وده اللي أنا عايز أقف عنده، أنت وأنا الصخرة. وده اللي الرب قاله لبطرس. الرب قال لبطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الاسم اليوناني بتاعه بيتروس، وبيتروس هو الصخرة الصغيرة اللي متاخدة من الصخرة الكبيرة. الصخرة هو يسوع المسيح بيترا. والرب كأنه بيقول لبطرس أنت مني، أنت الصخرة الصغيرة اللي مني، أنت الشريك الطبيعة الإلهية، أنت الصخرة. لكن هل بطرس هو الصخرة ولا المعنى الأعمق أنه الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي؟ وده اللي بطرس قال له رد بيه على المسيح لما المسيح سأل أنا مين، قال له بطرس قال له أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. يسوع المسيح ابن الله الحي فيا يجعلني صخرة، يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فيا فيجعل من طبيعتي طبيعة مختلفة، وأكون أنا بيتروس اللي متاخد من بيترا، أنا الصخرة اللي الرب عايز يبني عليها الكنيسة. الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي في أعماقي وفي قلبي يجعلني هذه الصخرة. وعشان كده بطرس في رسالته يقول مبنيين كحجارة حية. احنا كلنا مع بعض مجرد حجارة، مجرد أنية خزفية ضعيفة، لكن يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فينا يجعلنا الصخرة. الرب يعطيك أن تكون صخرة حية، وأن يعطيك أن تكون هذه الصخرة اللي مليانة إيمان وجراءة مثل بطرس. أنت صخرة للمسيح.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. أنا أمير كيني ومتشوق إن الرب يكلمني ويكلمنا في رحلة مع بعض في سفر المزامير. كلمنا الحلقة اللي فاتت عن فكرة عامة لسفر المزامير، إيه معنى كلمة مزمور، مين الكاتب، اتكتب إمتى، إيه أهمية السفر ده. وهنبتدي رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الأول. المزمور الأول يعتبر مقدمة لكل السفر. ليه؟ لأنه في الحقيقة بيتكلم عن البشر، البشر كلهم على مر العصور في أي زمان في أي مكان، وبيقسم كل البشر وكل الناس لفئتين من الناحية الروحية، فئتين ماشيين في طريقين مختلفين ولكل منهم نهاية مختلفة. كل واحد فينا يقدر من وصف المزمور يعرف هو تبع أنهي فئة، ماشي أنهي طريق، وبالتالي يعرف إيه نهاية الطريق اللي هو ماشي فيه. ولو حد فكر أو مش مقتنع بنهاية الطريق، يقدر في فرصة النهاردة أني أنا وإنت نقدر نتحرك من طريق ومن مجموعة لطريق التاني والمجموعة التانية. الفئتين أو المجموعتين من البشر بيسميهم كاتب المزمور الأبرار والأشرار. تعمل إيه لو عايز تمشي في طريق الأشرار؟ في ثلاث مراحل بيمر بيهم الشخص اللي ماشي أو عايز يمشي في الطريق ده. أول مرحلة يقول عليها كاتب المزمور يسلك في مشورة الأشرار. المشورة هي الفكرة أو الرأي، فالخطوة الأولى بتبتدي يا حبايب في الذهن. بداية الدخول في طريق الأشرار بيبتدي بفكرة، علشان كده إياكم إن إحنا حد فينا يستهين بأي فكرة ممكن تجيلنا. المرحلة الثانية هو إن الشخص يقف في طريق الخطاة، معناه إن الواحد يعني يتجاوب مع الفكرة، وبدل ما إنه يرفضها ابتدى يقبلها وقرر إنه هيمشي في الطريق ده. فالشخص ابتدى يقف في الطريق ويتفرج على اللي بيتعرض فيه. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاقتناع، يقول عنها كاتب المزمور في مجلس المستهزئين يجلس. فالشخص قبل الفكرة وقرر انه يتجاوب معاها، ومش بس كده، ده اقتنع واصبح هناك اقتناع كامل بشكل الحياة والشركة معاه. فيسلك في مشورة الأشرار، يقف، يجلس. دول ثلاث مراحل للانضمام للفئة الأولى. لكن في العدد الثاني كاتب المزمور يحط جملة اعتراضية ويقول لكن. فكاتب المزمور بيقول طوبة، طوبة يعني يا بخته، يا سعادته، يا هناء اللي ما يعملش اللي فات ويعمل اللي جاي. طب ايه اللي جاي اللي احنا نعمله يا كاتب المزمور؟ وهنا الكاتب بينقلنا للفئة التانية او الطريق التاني اللي بيسميهم فئة الأبرار. ويرسم كاتب المزمور مراحل الانضمام للفئة دي. الخطوة الاولى ان في ناموس الرب يكون مسرته. عارفين كلمة مسرته يعني إيه؟ يعني مش بس سعادته أو استمتاعه، لكن ليها بعد أعمق من كده، يقصد بيها رغبته، إرادته. وكلنا عارفين إن الرغبة والإرادة برضو بتبتدي بفكرة في الذهن. في بعض الأحيان أنا وإنتم مش بنلاقي أو مش بنحس بسعادة لما نقرأ الكتاب المقدس، لكن كاتب المزمور بيقول إنه لازم يكون عندك الرغبة والإرادة في قراية كلمة الله، بغض النظر ممكن تكون شاعر بإيه أو حاسس بإيه في الوقت ده. الخطوة التانية والمرحلة التانية اللي هي في العدد التاني، يقول كاتب المزمور في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. فمش مجرد انه انا عايز او نفسي اقرأ الكتاب المقدس، لكن كمان انا باخد قرار انه الفكرة اللي بتبقى في ذهني في الوقت ده اني كمان بجتر عليها، يعني بتغذى عليها، يعني ذهني بياخد ويدي فيها طول اليوم. كلمة يلهج في اللغة العبرية بتيجي بمعنى يقرأ بصوت منخفض او يتمتم، وكمان معناها أنه يتأمل ويفكر. فمعنى يلهج نهارا وليلا هو أن الذهن يمتلي بكلمة الرب. أيوة، يعني بشكل عملي نعمل إيه؟ بشكل عملي يا حبايب لازم يكون عندنا الرغبة والإرادة في قراية يومية مستمرة منتظمة في الكتاب المقدس، بغض النظر أنا مبسوط، أنا حزين، أنا فرحان. المشاعر مهمة وكل حاجة، لكن ما يبقى لهاش دور في الانتظام في قرايتي للكتاب المقدس كل يوم. دي أول خطوة. الخطوة الثانية إنه الذهن يمتلي بكلمة الله، يستعدها في عقله وقلبه ويتأملها. وبنظرة مستقبلية كاتب المزمور بيقول إيه نتيجة ونهاية كل طريق. بالنسبة للأشرار بيرسم تشبيه وصورة وبيقول إنهم زي العصافة. عارفين العصافة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن أي نبات أو أي شيء بلا جذور، بلا ثمر، بلا فايدة، يعني ملوش قيمة تقريبا، زيه زي التبن. تعمل ايه بقى العصافة قدام شوية هوا؟ تعمل ايه؟ مش هتقدر تعمل اي حاجة، فالريح بتحملها والهوا بيحملها الى حيث لا تعلم ولا تشاء. وده بيوضح
إزاي إن الشخص مننا لما بيعيش في الخطية تحت سلطان إبليس ملوش لا قرار أو إرادة. أما بالنسبة للأبرار فدهم صورة تشبيه منهم شجرة، الشجرة دي مغروسة وليها جذور وعند مجاري المياه عكس التبن والعصافة تماما. فالشجرة ليها جذور وثمار وفي النهاية هيكملوا مع الرب ليه كل المجد. يا رب بنشكرك من كل القلب لأجل كلمتك المقدسة. صلي من كل قلب إنك تدينا الرغبة والإرادة للمسير معاك، رغبة حقيقية بعيد عن المشاعر، للالتزام في قراية الكتاب المقدس كل يوم. ادينا إن احنا نشوف ونعيش ونختبر معنى إنه الشخص فينا كل ما يصنعه ينجح في المسير معاك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر ان في حاجات هتفضل ثابته طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول اصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف ان الدنيا ايه، بتتغير، الاماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجعها لان كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجوده، او في علاقات في حياتها اتكسرت، او في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعها منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف ان احنا في عالم كله بيتغير ومفيش حاجة مؤكدة انه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لان احنا دايما في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعا انتوا عارفين كويس قوي ان الثابت الوحيد هو امسا واليوم والى الابد، مفهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده؟ إنه ما فرقناش أبداً. هللويا، أمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة عن سحر الخطوة الأولى. النهاردة هنتكلم عن أصعب وأهم لحظة في رحلة حياتنا، لحظة لما رجلك تلمس الأرض بره دايرة الأنتخة اللي انت حابس نفسك فيها. هو سحر حقيقي، هو شعور مبدع جدا، شعور الخطوة الأولى. لكن خلي بالك، في فخ بنقع فيه كلنا اسمه فخ الكمال. عارفين ايه اللي بيخلينا نأجل الخروج بره دايرة الراحة والأنتخة بتاعتنا؟ ان احنا مستنين اللحظة المثالية طول الوقت، مستنين اللحظة المثالية اللي نخرج فيها. مستني مثلا لما يبقى معايا فلوس كتير عشان اعرف اتحرك، او مستني لما اخلص دراسة عشان اعرف اقدم موضوع بشكل كويس، او استنى لما الجو يتحسن ويبقى كويس عشان انزل واخرج الخروجة بتاعتي. والحقيقة إن اللحظة المثالية دي مش بتيجي أبداً. في علم النفس في مصطلح اسمه التسويف أو المماطلة، إن طول الوقت أنا بماطل مع نفسي. غالباً بيكون ده هروب من الخوف في حياتنا، إن إحنا بنرتب السرير بتاعنا، بننظف المكتب بتاعنا، بنعمل جداول ملونة ومنظمة جداً عشان أنظم الوقت بتاعي ونظم المذاكرة بتاعتي، وأفضل أعمل كل الحاجات دي وفي الآخر مبدأش، في الآخر مذاكرش. للأسف مش بنبدأ بالطريقة دي، لأن احنا أحيانا كتيرة قوي بنستنى اللحظة المثالية، واللحظة المثالية للأسف مش بتيجي. السر كله في إنك تبدأ بالمتاح، ابدأ باللي بين إيديك، اللي موجود في إيديك. زي ما ربنا بيعلمنا في مواقف كتيرة إن احنا نبدأ بالمتاح في حياتنا، زي معجزة عرس قانا الجليل. هو عمل المعجزة بالمتاح وقتها، بالأجران اللي موجودة وبالمية الموجودة، وبعد كده هو اتدخل وكمل في حياتنا. ابدأ وانت مش جاهز بنسبة 100%، مش لازم اكون جاهز بنسبة 100%. ابدأ وانت خايف، مفيش مشكلة، لان الخوف بيدفعنا للإنجاز وللنجاح، بس المهم انك تبدأ. في الجانب الروحي كمان في مبدأ عظيم جدا موجود في كلمة ربنا، بتقول كلمة الله المقدسة: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. واخد بالك معي؟ كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ربنا مش بيطلب منك إنك تهد الجبل في يوم واحد، هو عايز بس يشوف أمانتك في أول خطوة، إنك تكون بس أمين. لما تبدأ باللي في إيديك، ربنا بيبارك في الخطوة دي وبيفتح لك كمان أبواب كتيرة بعدها. المعجزة في حياتنا زي معجزة عرس قانا الجليل مش بتحصل وانت قاعد مكانك بتدعي بس أو بتصلي بس، لكن كمان كان في ناس الوقت ده ملوا الأجران مية، عملوا مجهود عشان المعجزة دي تحصل. وانت ماشي في السكة، سكة الحياة، افتكر ان البحر ما تشقش لموسى لوحده، لكن لما موسى قرب ولمس البحر بعصاه زي ما ربنا قاله، ابتدى البحر يتشق لنصين. الخطوة الأولى بتاعتك هي العصاية، هي أنك تمد إيدك، والخطوة بتاع ربنا أن يشق البحر ويعمل المستحيل. تحدي النهاردة ملوش علاقة بالتفكير، لكن ليه علاقة بالعضلات. في موضوع مأجله بقالك شهور؟ ممكن. في موضوع مأجله بقالك وقت؟ في إيميل محتاج تبعته؟ في كورس محتاج تاخده؟ في تمرين انت محتاج تعمله؟ في خطوات جدية للحياة وقرارات محتاج تاخدها؟ عد النهاردة من 1 لـ5 وقوم ونفذ دلوقتي.
زي ما بتقول الترنيمة الجميلة، اوعى تأجل وتقول بكرة وبكرة يعدي زي امبارح، لكن قوم ونفذ النهاردة دلوقتي، مش بكرة ولا كمان ساعة، لكن اقطع الشك باليقين النهاردة وخد الخطوة الأولى النهاردة، وصدقني هتحس كأن في جبل كبير اتشال من على كتافك. الرحلة النهاردة بتبدأ بخطوة، والخطوة بتبدأ بقرار، والقرار بيبدأ دلوقتي. أقول مرة تانية، الرحلة بتبدأ بخطوة، والخطوة بتبدأ بقرار، والقرار بيبدأ دلوقتي. لو أنت عايز تاخد خطوة النهاردة ومش قادر أو مش عارف، تعال صلي معايا الصلوة دي. يا رب أنا بشكرك وبعظمك لأنك صاحب كل القرارات الجريئة في الحياة، بشكرك لأنك دايما مبادر وتاخد خطوات لقدام ناحيتي وناحية يا رب كل الناس. شجعني يا رب النهاردة ناخد خطوات من وقوفي، من وقوفي على استواء الأرض النهاردة، أخد خطوة إن أنا أتحرك. أنا بشكرك وبعظمك يا رب لأنك بتساعدني إن أنا أعمل كده. كل حاجة متأخرة مش عارف أعملها، كل قرار متأخر مش قادر أخده، كل طريق يا رب مش عايز أمشي فيه، ساعدني يا رب إن أنا أمشي فيه. نور قدامي طريقي وسكتي بكلمتك وبحكمتك عشان أكون أمشي في الطريق يا رب اللي أنت اديتهوني في الحياة.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

مستمعينا أهلا وسهلا فيكم كمان مرة بفقرة جديدة نكون فيها عم نعبد الله ونسبحه من خلال الترنيم ومن خلال التأمل في كلمته. بيقول الكتاب عن الرب يسوع أنه بكتير مرات كان يمضي الليل كله بالصلاة، ومرات كان يصحى بدري قوي الصبح من أول طلوع الفجر ويروح يقعد مع الآب، يمضي وقت مع الآب بالصلاة. أحيانا كنت أفكر أنه الرب نفسه في الجسد، الله اللي ظاهر في الجسد، ليش بده يصلي؟ الله بده يصلي ليه؟ لبعدين لما فهمت أنه الصلاة هي وقت بمضي مع أبوي اللي بحبه، وقت شركة، وقت قاعد عم بحكي واسمع، مش فرض. لما تكون الصلاة فرض، عم نعمل فرض نصلي، تصير عبء ثقل. الصلاة لما تكون واجب عم بعمله، بصير بعمله غصب عني. بس لما أفهم مفهوم الصلاة بحسب ما الرب كان يشوفه، كان أجمل وقت بمضيه هو على الأرض. كل الأيام اللي عاش على الأرض كانت أيام مشقة، كانت أيام تعب. تعب هو على الأرض بالجسد، يمكن الوقت الوحيد اللي كان يستمتع فيه متعة حقيقية تخليه ما يتطلع ولا يشوف الألام اللي موجودة ولا الرفض اللي عم بيشوفه من الناس. يمكن من أمتع الأوقات اللي مضاها هو هون على الأرض كانت الأوقات اللي مضاها مع الآب في شركة. هو في الجسد كان في شركة مستمرة كإنسان، عم نحكي عن الله المتجسد يسوع الإنسان، كان يستمتع جدا يمضي وقت في حضرة الآب. وهذا هو اللي بده الله يوصلنا له، يوصلنا إلى هالعمق بالعلاقة معه. أن يصير اشتهي فتح عيوني الصبح، أول شيء أعمله أقعد قدامه بشركة معه، وآخر شيء أعمله قبل ما نام يكون فكري عم أقول له يا رب خلص النهار، وبنهاية هذا النهار عم حط كل أفكاري قدامك حتى أصحى بيوم جديد بكرة وأبدأ يومي معك.

معكم خبر ليش كتير مرات منخاف من مشاكلنا؟ لأنه منشوف مشاكلنا أكبر منا بكتير. منطلع على المشاكل، منطلع على التحديات اللي قدامنا ومنشوفها أنه كبيرة كبيرة لدرجة بترعبنا، لأنه عيوننا عليها، عيوننا على هالمشاكل. الفرق بين داود وشعب إسرائيل، لما داود وقف قدام جولياث الجبار ما كان شايف المارد العملاق اللي كان واقف قدامه، كان شايف الله رب الجنود، كان شايف إلهه اللي هو أكبر وأعظم من جولياث الجبار. دايما تحضر قدامي الصورة لما كان ابني صغير، كنت أقعد أوقات بدي أعلمه، مرة بدي أعلمه شغلة قلت له جيمس أي أكبر، القمر أو إصبعك؟ فطلع فيه هيك قال لي أكيد القمر. قلت له هات لنجرب. قعدت أنا وياه وحطيت إصبعي قدام عيني وقلت له عمل مثلي وشوف لي مين أكبر. أول ما حط إصبعه بعيد عن عينه صار يتطلع، قلت له خليك متطلع على إصبعك وقرب قرب إصبعك لحد ما يصير كتير قريب على عينك. لما وصل إصبعه كتير قريب على عينه، إصبعه غطى عينه. قلت له شفت أنه إصبعك أكبر من القمر لأنه إصبعك غطى القمر. وهيك نحن بنعمل بكتير من المرات، على قد ما منركز على المشكلة اللي قدامنا، مشكلتنا بتغطي وجود الله في حياتنا، الله العظيم القدوس الجبار. ليه؟ لأنه عيوننا مركزة على المشكلة. شعب إسرائيل كان كله عم يتطلع على جولياث، جولياث العملاق، جولياث الجبار، جولياث المارد، فشافوا المارد أكبر من إلههم. لما أجا داود صار يضحك عليه جولياث، قال له مفكرني كلب جاي لعندي؟ قال له أنت جاي لعندي بسيف ورمح، أما أنا فأتيك باسم رب الجنود. ما كان شايفه، كان شايف جولياث وكأنه ذبابة، كان شايف العملاق كأنه ناموسة، كأنه حشرة. شايف العملاق لا شيء، لأنه عيونه كانت مثبتة على الله. هو اللي قال جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لما تكون عيوننا مثبتة على الله نصير نشوف كل العالم اللي حوالينا أصغر بكتير مما هو، نشوف الله على حقيقته. ولازم عيش حياتي كلها بهذا الأساس، يكون بدي يسوع يكبر بنظر الناس، يكبر بنظري، يكبر بنظر كل المحيطين فيه. مشان هيك بدي عيش لمجده، كل ما عشت لمجده كل ما صار يكبر بعيوني ويكبر بعيون الناس. بدي عيش مثل ما قال يوحنا المعمدان، ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص، لأني أنا بحاجة أني دايما شوفه كبير بحياتي، بحاجة أنه العالم يشوفوه كبير، يشوفوه على حقيقته، مش أنا اللي عم كبره، هو عظيم. ولكن لأنه ما منطلع فيه نصير نشوفه صغير. يوحنا فهم وقال ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. عشان هيك كتبت لما قلت من حقك أنت تزيد كل الباقي ينقص، وبتثبت أنت الوحيد لما العالم يخلص.

رح تسجد كل إله. أمين أمين، رح تسجد كل إله. ورح يجي اليوم ويسوع راجع، هو وعد، وعد، قال لا تضطرب قلوبكم، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. بس قال عبارة صغيرة بالنص، ذاهب لأعد لكم مكانا وآتي أيضا لأخذكم إلي. رح يرجع لحتى يرجع ياخذنا لعنده، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إلهنا اللي هو أعظم من كل شيء، إلهنا اللي هو أكبر من كل ما في هذا الوجود، إلهنا اللي هو أكبر من مشاكلنا، أكبر من التحديات اللي قدامنا. يمكن أنت اليوم فاتح إذاعة حياة الأفضل، أو فاتح الآب وعم تسمع، وعم تسمع هالفترة العبادة، برجع بقول لك كمان مرة بذكرك، هي منا مجرد فترة ترنيم لحتى نملى هوا، لا، هيدي فترة حقيقة عم نقعد فيها قدام إلهنا، فترة حقيقة عم نقعد فيها قدام الله اللي صنع كل الوجود، واللي أنا منتظر اللحظة اللي تجي إني روح وصير عنده في السماء إلى الأبد، أو اللحظة اللي هو يرجع فيها. إذا بتسألني من جوا شو أكتر شي بتتمنى روحك، روحي من جوا بتصرخ وبتقول مثل ما بتقول العروس في سفر الرؤيا الكنيسة، بتقول له نعم أمين تعال أيها الرب يسوع، نعم أمين تعال أيها الرب يسوع.

انا مش عارفه ليه بقى كل المدارس بتعمل حفله التخرج دي بتاعت الطلبه من الحضانه للابتدائي كانهم خريجين هندسه. عارف الاهالي بتهني بعض كان اولادهم عبروا القناه. الف مبروك. انا باعتباري عمه حضرت حفله تخرج ابن اخويا باهي، كان بيتخرج من كي جي 2 لاولى ابتدائي. لبس شيك، اغاني، تنظيم، واهم لحظه بقى توزيع الشهادات. هي اول ما سمع اسمه طلع يستلم الشهاده، واحنا طبعا تصوير وتصفيق وبرافو باعلى صوتنا. بس هقول لك على لحظه بقى في وسط الحفله دي هي اللي لفتت نظري في كل اليوم ده. اخويا نادى على باهي، على ابنه، وسط الزحمه دي. وفي وسط الزحمه دي باهي التفت لصوت باباه. ساعتها قلبي اتنقل للحظه تانية خالص، اللحظه اللي هيتنادى فيها عليا وعلى اسمي، اليوم اللي الزمن البشري فيه هيقف وهيكمل الزمن الابدي، مش في حفله تخرج من كي جي 2 لكن في حفلتي الكبيره، يوم تخرجي من الارض للسماء. يسوع نفسه هيكون بيستقبلني، هسمعه بينادي اسمي. الصوت اللي كنت بسمعه همس دلوقتي هسمعه اوضح، صوت بيحبني، صوت فاهمني، صوت مستنيني. نقله بسيطه، غلاف بسيط بعديه من عالم الاحياء لعالم الخلود. بس مش الخلود اللي الفراعنه بيحلموا بيه، ده خلود مبني على علاقه، على حب، على يقين اني رايحه لحضن ابويا السماوي اللي ابتدى معايا من الاول لغايه النهارده، اللي ربطني بيه وانقذني من موتي الروحي ونقلني لملكوته وخلى الحياه الابديه تبتدي من هنا على الارض. انا ليه وهو ليا، حكايه حب بدات هنا وهتكمل هناك.

0: يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك وكلامك هو سراج لرجلي.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل، لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا، لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم، مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. يا ابني إن تملقك الخطاط فلا ترضى، إن قالوا هلم معنا لنكمن للدم، لنختفي للبريء باطلا، لنبتلعهم أحياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب، فنجد كل قنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة، تلقي قرعتك وسطنا، يكون لنا جميعا كيس واحد. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عن مسالكهم، لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم، لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. أما هم فيكمنون لدم أنفسهم، يختفون لأنفسهم، هكذا طرق كل مولع بكسب، يأخذ نفس مقتنيه. الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها قائلة: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ والمستهزئون يسرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم، ارجعوا عند توبيخي، ها أنا ذا أفيض لكم روحي، أعلمكم كلماتي، لأني دعوت فأبيتم، ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي، فأنا أيضا أضحك عند بليتكم، أشمت عند مجيء خوفكم، إذا جاء خوفكم كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق، حينئذ يدعونني فلا أستجيب، يبكرون إلي فلا يجدونني، لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب، لم يرضوا مشورتي، رذلوا كل توبيخي، فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم ويشبعون من مؤامراتهم، لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم. أما المستمع لي فيسكن آمناً ويستريح من خوف الشر.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي، ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت عمالة أشكر ربنا على رجوعنا بالسلامة كفريق من خدمة كنا بنعملها سوا، وكنت عمالة بقوله أشكرك عشان رفقتنا في كل تحرك وخدمة عملناها، أشكرك عشان علاقتنا ببعض ومحبتنا لبعض وانبساطنا وضحكنا وفرحتنا ببعض. بصلي عدوك ما يدخلش بينا، وأنا بصلي الكلمات دي عننا وعن كل فريق خدمة، إن عدوك ما يكونش ليه مكان وسطينا ولا وسطيهم. أصلي نمسك في إيد بعض ونلزق كتافنا في كتاف بعض، الصغير والكبير، الجديد والقديم، اللي الأيام دي مش قادر واللي متشجع ومرفوع في الوقت ده. أنا أول واحدة أختار الوحدة، أختار التواضع، أختار إني أقدم إخواتي عني، وسامحني لو في أي تصرف حتى لو بس جوايا كان فيه أي نوع من أنواع تفكير العالم. أنا فين ومكانتي فين وعملت إيه ومين عمل إيه؟ أرجوك احفظني واحميني وسامحني وخد بإيدي يا قدير، احفظني متضعة. دي الحرب الحقيقية اللي أنا محتاجة أقف فيها لنفسي وأشوفك وإنت واقف فيها معايا وبتسندني. أي انزعاج بتسببهولي نفسي لما بركز معاها وأدور على مكانها ومكانتها، أي حرب بتيجي من عدو الخير عليا في الأمر ده بختار أخد نفسي ولملمها كلها كده على بعضها وأروح بيها عند يسوع وهو على الصليب، وأفكر نفسي إن ده مكاني الحقيقي، نفسي تموت هنا ويعيش يسوع فيا، وإنت حاجة تانية خالص، حب وبس، تواضع وبس، إنكار كامل للنفس وتقديم كامل للآخر برضا وسعادة، مليان نور ومليان حكمة، مليان ثقة في أبوك يا يسوع، مليان حياة لأنك الحي إلى أبد الآبدين، اللي عندك سلام من نوع مخصوص، قلت لنا سلامي أترك لكم في يوحنا 14 وعدد 27، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: سلاما أترك لكم وسلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت الكلمات دي وانت على بعد قليل قوي من أعظم حدث هيحصل في التاريخ، كنت عارف معاه هيحصل ايه في أحبائك، وكل اللي كنت عايزه ليهم انك تطمنهم، وكأن التركة اللي عايز تسيبها لهم، الورث اللي بتورثه ليهم هو السلام، ومش بس سلام، لكن سلامك انت، نوع السلام وكم السلام اللي مليك بالرغم من كل الأحداث اللي بتعدي فيها واللي انت رايح ليها وعارفها كويس قوي. ازاي كنت قادر تعيش النهاردة في سلام كامل وانت عارف ايه اللي هيحصل فيك بكرة وتعبه هيكون قد ايه؟ عارف الألم والوجع والظلم، عارف انك انت اللي ما عملتش خطية واحدة كلك هتكون خطية عشاننا، ومع ذلك مليان سلام وبتطمن تلاميذك، عايزهم ما يخافوش في الوقت الجاي لما يشوفوا اللي هيحصل معاك، عايزهم يكونوا متشددين بسلامك. ومعنى كلمة سلام لما دورت عليها يعني أمان، أمن، اطمئنان، تصالح، سلم، صلح، عفو، مأمن. وعكس كلمة سلام اضطراب، اعتداء، تنابذ، ثورة، حرب، خطر، شدة، ضيق، قتال، كرب، نزاع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي، ولسه لغاية دلوقتي والآخر يوم على كوكب الأرض هيفضل احتياج الناس الحقيقي للسلام. بصوا حواليكم على العالم اللي عايشين فيه، واللي بالحق رئيسه هو إبليس في كل الصفات اللي عكس السلام اللي قلتيها دلوقتي، لأن ده هو اللي جواه وجوه اللي بيحكمه. حروب وثورات واضطراب ومجاعات وقتل وتحزب واغتصاب وخطف ونهب، مش بس على مستوى الأفراد لكن كمان على مستوى الدول والشعوب. ومع الأمور دي بيجي الخوف والاضطراب والانزعاج، ويبقى الأمنية الأولى جوه كل الخطر ده هو السلام. محتاجين للسلام، وسلام يسوع ملوش دعوة خالص بالأحداث والظروف، ده سلام من نوع تاني. عشان كده قال لتلاميذه: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. مش من نوع السلام بتاع العالم، سلام العالم مربوط بالأحداث. النهاردة احنا في حرب ينزع سلامنا، النهاردة احنا في هدنة والأمور تبدو مستقرة يرجع سلامنا. سلام مربوط بالسياسات والسلطات والقرارات اللي بتتاخد، لكن سلام يسوع مربوط بشخصه وبدوره في حياتك، مربوط بمحبة الآب ليك وبوجود الروح القدس وسكناه جواك، اللي يخلي بولس يرنم في قلب السجن ويخلي بطرس ينام برضه في قلب السجن، واللي يخلي يسوع بسرور يروح للصليب وهو عارف إنه بسبب اللي بيعمله ده هيشوف الحجاب وهو بيتشق وعبور المفديين من أرض الموت لأرض الحياة، وبالنصرة اللي هتتحقق بقيامته لجميع اللي هيقبلوه، وهو شايف مسرة الآب وهو بيسترد خليقته اللي عملها على صورته وكشبهه. سلام بيرفع فوق الأحداث وفوق الاضطراب اللي المفروض يجي مع الأحداث دي، سلام بيفوق العقل. واللي كتب عنه بولس في فيليبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولسه يسوع عنده السلام ده، ولسه عايز يسكبه على شعبه وعلى المتكلين على اسمه. سلام فوق العقل والمنطق البشري، فوق الحسابات والتكهنات، ملوش دعوة انت عايش فين ولا بتمر بإيه. سلام أقوى من أحداث الحياة المتعبة والمرة، أقوى من مواقف الدول والسياسات. سلام حافظ لقلبك ولفكرك، حارس ليهم من الوقوع بين أنياب الاضطراب والخوف والانزعاج. إذا سلمت أمرك لإله السلام والرئيس السلام وملك السلام، دي صفاته، ده اللي جواه، ده قلبه من ناحيتك، وده اللي عايزه ليك. سلام مع نفسك، سلام وسط الأحداث والظروف، سلام يفوق عقلك. ما تخافش، اللي ماسك إيدك مليان بالسلام وعايز يطلق سلامه ده جواك. استقبل سلامه اللي يطرد كل خوف وانزعاج إلى خارج. هو دفع ثمن السلام ده بالكامل. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

أتمنى إن الكل يعرف إن الرسالة بتوصل من المتكلم إلى المستمع بحسب النسب الآتية: 7% فقط على الكلام، لكن 38% على نبرة الصوت، و 55% على ملامح الوش. عارف بقول ده ليه؟ عشان أقول لك وإنت بتقول أي جملة خد بالك من نبرة صوتك، خد بالك من ملامح وشك. ممكن الكلمة تبقى هي نفس الكلمة لكن معناها يتغير تماما إذا غيرت نبرة صوتي أو غيرت ملامح وشي. اتخيل كده لما أقول لمراتي شكرا ولما أقول لها شكرا، المعنى اختلف ولا لا؟ إيه رأيك لما أقول لواحد نعم ولما أقول له نعم؟ إيه رأيك لو قلت قدام واحد يا رب ولو قلت يا رب؟ المعنى بيختلف تماما. خليك فاكر كويس جدا، الله أوجدنا علشان نكون دعم لكل اللي حوالينا، شفاء لكل حوالينا، بركة لكل اللي يعرفونا، مش نأذيهم بكلامنا أو نأذيهم بنبرة صوتنا أو حتى تقاطيع وشنا. خد بالك في كل كلمة أنت بتوصل رسالة. قل له يا رب خليني رسالة حلوة لكل الناس.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل ممكن يكون أكتر شيء بتعمله للرب هو نفسه اللي بيبعدك عنه؟ هل ممكن تكون مشغول جدا بالخدمة لدرجة إن أنت نسيت تقعد مع صاحب الخدمة؟ في كل حلقة بنكشف زاوية خفية جوا نفسنا، زاوية ممكن تكون السبب وراء أتعبنا، قلقنا، بعدنا عن الله من غير ما نحس. وزاوية النهاردة هي إدمان المشغوليات. في نوع من الإدمان بقى المجتمع بيشجع عليه، مش بس كده بيكافئ أصحابه بالإعجاب والتقدير، طبعا مش إدمان مخدرات ولا موبايل، لكن إدمان الانشغال الدائم. كتير من الناس بقى يملى كل دقيقة في حياته بالشغل، الخدمة، الالتزامات، وأحيانا مش لأنه مطلوب منه كل ده، لأ، ده لأنه بيهرب. بيهرب من الصمت، مواجهة نفسه، من الفراغ اللي جواه، فبيقنع نفسه إنه لو وقف كل حاجة هتنهار، ولو أنا ما عملتش الحاجة مش هتتعمل. لكن في الحقيقة ورا الشعور ده غالبا بيتخبى قلب قلقان، وهو مسميه مشغولية. استياء بيتراكم جواه يوم بعد يوم، ولما الإنسان بيرهق نفسه باستمرار بيبدأ يتذمر على الناس اللي بيخدمه، لأنه بيحس إنه مفيش حد مقدر تعبه. وده بالظبط اللي حصل مع مرسى. بيحكي لينا الإنجيل في لوقا 10 إن الرب يسوع دخل بيت مرسى في بيت عنيا، وبمجرد دخوله بدأت مرسى تتحرك في كل اتجاه. الأكل لازم يكون جاهز، البيت لازم يكون مترتب، والضيافة لازم تكون على أكمل وجه. وفي المقابل كانت أختها مريم بتعمل شيء مختلف تماماً، قعدت عند قدمي الرب يسوع بتسمع لكلماته. أما مرسى فيقول عنها الكتاب كده: وأما مرسى فكانت منهمكة في خدمة كثيرة. لوقا 10:40. التعبير هنا بيحمل معنى الانشغال والتشتت، وكأنها بتسحب في اتجاهات كتير جدا في نفس الوقت، ومع الضغط خرج اللي جواها. الضغط اللي ما بيتعالجش دايما بيدور على شخص بيلومه. قالت كده للرب يسوع: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فكلها أن تعينني. تأملوا كده في كلماتها: أما تبالي؟ أما مريم؟ ففهمت أن العلاقة مع المسيح بتسبق كل خدمة، أمتلي منه الأول وبعدين أملي الآخرين. النهاردة يمكن تكون شايف نفسك زي مرسى، أنت الشخص اللي الكل بيعتمد عليه في البيت، في الشغل، في الخدمة، الكل بيطلبك، لكن مين بيسأل عنك؟ مين بيشوف تعبك؟ مين بيقدر؟ هل بتلاقي وقت عشان تقعد عند قدمي يسوع تسمع منه ايه اللي تعمل وايه اللي انت مستهلك فيه؟ ولا كل الوقت بقى يستهلكك في الانجاز وبس؟ الكتاب المقدس مش بيقلل ابدا من قيمة الخدمة، لكن بيشجع عليها بحكمة. الرب يسوع قال كده: فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. يوحنا 13:14. وبيقول برضو: بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، في غلاطية 5:13. إذن الخدمة دي حاجة جميلة جدا، لكن الخدمة اللي تخرج من علاقة حية مع يسوع، مش الخدمة اللي بتحل محل العلاقة دي. يمكن تكون الزاوية النهاردة ان انت ما بعدتش عن ربنا بسبب خطية، لا، بل بسبب انشغالك، انشغال حتى لو بأمور صالحة، لكن ربنا لسه بينادي اسمك زي ما نادى مرسى، بيدعوك ان انت تقف وتترك القلق وتتخلى عن ان كل شيء يعتمد عليك انت وبس، وتختار النصيب الصالح وتجلس عند قدميه، وإنك تسمع صوته كل يوم، لأن الله لا يحبك بسبب كثرة إنجازاتك، لكن بالرغم من ضعفاتنا بيحبنا. الكتاب المقدس كده بيقول: إذ كان قد أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، في يوحنا 13:1. هو أحبنا أولاً وإلى المنتهى.
إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية أخرى قد تكون واقفة بيننا وبين اختبار عميق بيننا وبين الله. الرب يبارك حياتك.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ النهاردة بقى أنا عندي حاجة جديدة ليك. أنت وكيل. كلمة وكيل أو توكيل معروفة لينا في شعوبنا العربية. عندنا في مصر أنا عندي التوكيل من والدي، أنا اللي بحمل المسؤولية بداله، أنا اللي بأقيم بأمور كثيرة بالنيابة عنه. الكتاب المقدس الرب يسوع شخصيا في إنجيل لوقا ذكر لينا هذه الهوية اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة. أنت وكيل المسيح. فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ الكتاب بيتكلم عن الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده. أنت مش بس وكيل، أنت وكيل أمين وحكيم. يعني إيه يقيمه سيده على خدمه؟ الوكيل هو أعلى مسؤولية عن العبيد وعن الخدم، وهو مسؤول عنهم، مسؤول إن هو يأكلهم ويطعمهم، ومسؤول عن إن هم يقبضهم، ومسؤول عن إن هو يزبط كل أمورهم. الرب بيصفق وبيصفني النهاردة بهذه الهوية إن أنا وكيله. هو لما بيسيب البيت بيحطني مكانه، بيديني المسؤولية الكبيرة دي إنه يقيمني على خدمه، إنه يقيمني على عبيده. النهاردة الرب عايزك وعايزني أكون وكيل أمين وحكيم. ليه أمين؟ لأنه الرب استأمني على حاجات كتيرة وهقدم حساب عنها. استأمني عن جسدي، استأمني على مواهبي والوزنات اللي دهاني، بيستأمني عن أولادي وعيلتي وزوجتي، بيستأمنك على الخدمة والناس اللي انت بتخدمهم. وهيجي في يوم يسألك انت عملت ايه في وقتك اللي انا اديته لك، عملت ايه في الفلوس اللي انا اديتها لك، عملت ايه بالمواهب والوزنات اللي انا اديتها لك. هل انت وكيل امين؟ ومش بس كده، انت كمان وكيل حكيم، عارف تاخد القرارات الصح، عارف تاخد قرارات مظبوطة في حياتك في غياب السيد، عارف تدير الامور بحكمة. رب النهاردة عايزك تكون وكيل امين وحكيم، والوكالة مسؤولية، وإحنا قد المسؤولية طول ما إحنا عايشين بنعمة الرب يسوع. لازم كل يوم أفكر مرة واثنين وثلاثة في المسؤوليات اللي عليا وفي الوزنات اللي عندي وفي الناس اللي أنا مسؤول عنهم، وأكون وكيل أمين وحكيم.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. أنا أمير كيني ومتشوق أن الرب يكلمني ويكلمنا في رحلة مع بعض في سفر المزامير. كلمنا الحلقة اللي فاتت عن فكرة عامة لسفر المزامير، إيه معنى كلمة مزمور، مين الكاتب، اتكتب إمتى، إيه أهمية السفر ده. وهنبتدي رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الأول. المزمور الأول يعتبر مقدمة لكل السفر. ليه؟ لأنه في الحقيقة بيتكلم عن البشر، البشر كلهم على مر العصور في أي زمان في أي مكان، وبيقسم كل البشر وكل الناس لفئتين من الناحية الروحية، فئتين ماشيين في طريقين مختلفين ولكل منهم نهاية مختلفة. كل واحد فينا يقدر من وصف المزمور يعرف هو تبع أنهي فئة ماشي أنهي طريق، وبالتالي يعرف إيه نهاية الطريق اللي هو ماشي فيه. ولو حد فكر أو مش مقتنع بنهاية الطريق يقدر في فرصة النهاردة أني أنا وإنت نقدر نتحرك من طريق ومن مجموعة لطريق التاني والمجموعة التانية. الفئتين أو المجموعتين من البشر بيسميهم كاتب المزمور الأبرار والأشرار. تعمل إيه لو عايز تمشي في طريق الأشرار؟ في ثلاث مراحل بيمر بيهم الشخص اللي ماشي أو عايز يمشي في الطريق ده. أول مرحلة يقول عليها كاتب المزمور يسلك في مشورة الأشرار. المشورة هي الفكرة أو الرأي، فالخطوة الأولى بتبتدي يا حبايب في الذهن. بداية الدخول في طريق الأشرار بيبتدي بفكرة. علشان كده إياكم إن إحنا حد فينا يستهين بأي فكرة ممكن تجيلنا. المرحلة الثانية هو إن الشخص يقف في طريق الخطاة، معناه إن الواحد يعني يتجاوب مع الفكرة، وبدل ما إنه يرفضها ابتدى يقبلها وقرر إنه هيمشي في الطريق ده. فالشخص ابتدى يقف في الطريق ويتفرج على اللي بيتعرض فيه. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاقتناع، يقول عنها كاتب المزمور في مجلس المستهزئين يجلس. فالشخص قبل الفكرة وقرر إنه يتجاوب معاها، ومش بس كده ده اقتنع وأصبح هناك اقتناع كامل بشكل الحياة والشركة معاه. فيسلك في مشورة الأشرار، يقف، يجلس. دول ثلاث مراحل للانضمام للفئة الأولى. لكن في العدد الثاني كاتب المزمور يحط جملة اعتراضية ويقول لكن. فكاتب المزمور بيقول طوبة، طوبة يعني يا بخته يا سعادته يا هناء اللي ما يعملش اللي فات ويعمل اللي جاي. طب ايه اللي جاي اللي احنا نعمله يا كاتب المزمور؟ وهنا الكاتب بينقلنا للفئة التانية او الطريق التاني اللي بيسميهم فئة الأبرار، ويرسم كاتب المزمور مراحل الانضمام للفئة دي. الخطوة الاولى ان في ناموس الرب يكون مسرته. عارفين كلمة مسرته يعني ايه؟ يعني مش بس سعادته أو استمتاعه، لكن ليها بعد أعمق من كده، يقصد بيها رغبته إرادته. وكلنا عارفين إن الرغبة والإرادة برضو بتبتدي بفكرة في الذهن. في بعض الأحيان أنا وإنتم مش بنلاقي أو مش بنحس بسعادة لما نقرأ الكتاب المقدس، لكن كاتب المزمور بيقول إنه لازم يكون عندك الرغبة والإرادة في قراية كلمة الله، بغض النظر ممكن تكون شاعر بإيه أو حاسس بإيه في الوقت ده. الخطوة التانية والمرحلة التانية اللي هي في العدد التاني يقول كاتب المزمور في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. فمش مجرد انه انا عايز او نفسي اقرأ الكتاب المقدس، لكن كمان انا باخد قرار انه الفكرة اللي بتبقى في ذهني في الوقت ده اني كمان بجتر عليها، يعني بتغذى عليها، يعني ذهني بياخد ويدي فيها طول اليوم. كلمة يلهج في اللغة العبرية بتيجي بمعنى يقرأ بصوت منخفض او يتمتم، وكمان معناها أنه يتأمل ويفكر. فمعنى يلهج نهارا وليلا هو أن الذهن يمتلي بكلمة الرب. أيوة، يعني بشكل عملي نعمل إيه؟ بشكل عملي يا حبايب لازم يكون عندنا الرغبة والإرادة في قراية يومية مستمرة منتظمة في الكتاب المقدس، بغض النظر أنا مبسوط أنا حزين أنا فرحان. المشاعر مهمة وكل حاجة، لكن ما يبقى لهاش دور في الانتظام في قرايتي للكتاب المقدس كل يوم. دي أول خطوة. الخطوة الثانية إنه الذهن يمتلي بكلمة الله، يستعدها في عقله وقلبه ويتأملها. وبنظرة مستقبلية كاتب المزمور بيقول إيه نتيجة ونهاية كل طريق. بالنسبة للأشرار بيرسم تشبيه وصورة وبيقول إنهم زي العصافة. عارفين العصافة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن أي نبات أو أي شيء بلا جذور بلا ثمر بلا فايدة، يعني ملوش قيمة تقريبا، زيه زي التبن. تعمل ايه بقى العصافة قدام شوية هوا؟ تعمل ايه؟ مش هتقدر تعمل اي حاجة، فالريح بتحملها والهوا بيحملها الى حيث لا تعلم ولا تشاء. وده بيوضح
إزاي إن الشخص مننا لما بيعيش في الخطية تحت سلطان إبليس ملوش لا قرار أو إرادة. أما بالنسبة للأبرار فداهم صورة تشبيه منهم شجرة، الشجرة دي مغروسة وليها جذور وعند مجاري المياه، عكس التبن والعصافة تماما. فالشجرة ليها جذور وثمار وفي النهاية هيكملوا مع الرب ليه كل المجد. يا رب بنشكرك من كل القلب لأجل كلمتك المقدسة، صلي من كل قلب إنك تدينا الرغبة والإرادة للمسير معاك، رغبة حقيقية بعيد عن المشاعر، للالتزام في قراية الكتاب المقدس كل يوم. يدينا إن احنا نشوف ونعيش ونختبر معنى إنه الشخص فينا كل ما يصنعه ينجح في المسير معاك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة. كان بيرجع للرب وبيقوله يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سامع صراخي أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي رندا كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيكي نعمتي، هيك بالضبط هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيكي نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت أنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هذا هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هذا هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم إنه نضل نختبر هالنعمة اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

0: الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققة،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. هنتكلم في الحلقة دي عن صنم اسمه صنم المألوف. أهلا بيكم على كل واحد بيسمعنا دلوقتي في برنامج أنتخ. فأول خطوة في الرحلة هتاخدنا المكان جديد خالص، مكان أنت لسه ما اكتشفتوش في نفسك. عارفين إحساس أنك تصحى في نفس الميعاد كل يوم، وتروح نفس الشغل أو نفس الجامعة أو نفس المدرسة كل يوم؟ عارف إحساس أنك كل يوم بتقعد مع نفس الناس، وتطلب نفس الساندويتش اللي أنت بتاكله، وتطلب نفس القهوة أو المشروب اللي أنت متعود تشربه؟ في الأول ده بيبقى مريح جدا، بس مع الوقت بيتحول لصنم كبير جدا في حياتنا، بنخاف نكسره لحسن نقع في مشكلة. لكن المشكلة أن المنطقة دي عاملة زي ركن في أوضة ظلمة، مريحة بس ما فيهاش نور ولا خضرة ولا حتى فيها حياة. لو بصينا في الكتاب المقدس هنلاقي أن ربنا دايما كان بيطلب من الأنبياء أو التلاميذ أو بعض الناس اللي بيحبهم أن هم يخرجوا. الخروج مش بس من مكان، ده خروج من فكر ضيق محبوسين فيه. ربنا لما خلقنا محطش لنا سقف، محبسناش في حتة معينة، لكن خلقنا أرواح حرة. الروح بتدبل لما بتتحبس في المعتاد، عشان كده السكون وعدم الحركة يعني موت. والحركة زي ما بيقولوا في الأمثال الشعبية بتاعتنا، الحركة بركة. تفتكر ربنا عايزك نسخة كربونية من امبارح؟ الإجابة الأكيدة لا. التحدي النهاردة بسيط، مش محتاج شجاعة، غير حاجة واحدة بس ممكن تعملها بشكل أوتوماتيكي في حياتك. لو بتروح من طريق، جرب النهاردة تاخد طريق تاني. لو بتفطر لوحدك الصبح، ممكن تاخد حد تفطر معاه أو مجموعة كمان تفطر معاها. اقعد مع حد جديد، اكسر النهاردة روتين يومك عشان تنبه بس عقلك إن لسه في حاجة جديدة ممكن تحصل. اكسر الصنم النهاردة عشان تقدر تشوف اللي وراه. طول ما التمثال ده موجود قدامنا مش هنقدر نشوف اللي وراه. عشان كده النهاردة محتاجين نكسر الصنم ده في حياتنا، صنم التعود، عشان نقدر نشوف ربنا مرتب لنا ايه وراه. تعالوا نكون بنصلي مع بعض في نهاية حلقتنا، ونقول يا رب انا بشكرك لانك دايما متجدد وعايزنا نكون متجددين. انا بشكرك لانك دايما عايزنا نكسر هذا الصنم في حياتنا، صنم المألوف، صنم التعود. قد ايه متعودين على حاجات في حياتنا حاسين ان هي ممكن تنفعنا لكن هي بتضرنا. علمنا يا رب ازاي نخرج بره المألوف ده في حياتنا، في اسم المسيح، امين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

على يوسف، الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، لا مش الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، ده اخواته، ده أقرب الناس اللي كانوا ليه، كانوا بيتمنوا له الشر وكانوا بيتمنوا له الموت. ويمشي يوسف في الرحلة زي ما كنا بنرنم كده، وأعتقد يعني كان ماشيها لغاية الآخر وكان مستني. عارفين ليه؟ إيه اللي يثبت ده؟ إنه كان شاب صغير مرمي مطرود من عيلته في أرض غريبة، يقدر يعمل اللي هو عايزه وبدون أي إلقاء اللوم عليه.

ولا أي حد يقدر يلومه. شاب صغير متغرب، والشباب اللي بيسمعوني اللي في الغربة، شاب صغير متغرب لكنه كان بيعيش بالأمانة، كان بيعيش بالأمانة. عرفنا منين كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ وأخطئ إلى الله، وأخطئ إلى الله، وأخطئ إلى الله. فضل ماسك نفسه، فضل ماشي مع الرب الرحلة وهو عبد. طب وهو مترقي في بيت الملك، في بيت فوتيفار، وهو مترقي، يعني هو اللي كان الكبير على كل البيت. يمكن كان في ناس أكبر منه سنا، عبيد أكبر منه سنا، لكنه كان هو الكبير عليهم. فضل ماشي وماشي بالأمانة. لم ترى عين إلها غيرك، لم ترى عين، ما شفناش زيك يا رب يصنع لمنتظريه. من سواك يتراءى في الأتون، في الأتون وفي جب الأسود وفي البير، في بيت فوتيفار، في السجن. من ينير القفرة إن حل الظلام بلهيب حب في سورة عمود؟ الله الله الله، الله.

وإحنا مكملين في رحلة يوسف أو في الرحلة مع يوسف. طلع من السجن يوسف، كان بمشيئة من الرب. وأول ما طلع وفسر الأحلام، أنا عارف إن معظمنا عارف قصة يوسف، وأول ما طلع وفسر الأحلام لفرعون، قال لفرعون كده، يقول كده في تكوين، سفر التكوين صح 41 وعدد 33، يقول يوسف بيقول لفرعون: فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض، ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنة الجيدة والقادمة. وبيحكي ليوسف لفرعون يعمل إيه. ففرعون عدد 37: فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، يعني كل الناس اللي واقفة وفرعون. الله، إيه الجمال ده، إيه الكلام الحلو ده. اسمع بقى الشهادة لما تيجي، اسمع بقى الشهادة لما تيجي من الغريب، اسمع بقى الشهادة الحلوة لما الناس يرون وينظرون فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ده مين اللي بيتكلم؟ ده مش يعقوب، ده مش الأسباط، ده فرعون ملك وثني بيقول الكلام ده. هل نجد مثل هذا، ويتكلم عن يوسف، رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله. شايفين، شايفين الجمال، شايفين الجمال، مش انت اللي شاطر يا يوسف. بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصيرا وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي، وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. شهادة فرعون عن يوسف إن الله هو اللي أعلمك، الله هو اللي عرفك، الله هو اللي أبصر، الله هو اللي قالك. يا سلام يا سلام يا سلام على التكريم لما يجي من الغريب، لما التكريم يجي. وعايز أقول النهاردة لكل واحد بيشتغل بالأمانة في شغله، عايز أقول لكل واحدة حاسة بالظلم وهي في شغلها، خليكي زي يوسف، ارعي الأمانة، امشي بالأمانة، وفي وقته المظبوط، وفي وقته المظبوط. لأن زي الترنيمة اللي جاية ما بتقول: بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر. في وقته المظبوط هيرفع شأنك، هيعليكي، هيرفع راسك، هيخلي الشهادة تيجي من الغريب، حتى لو كان رئيسك في العمل، رئيسك في الشغل. لكن امشي بالأمانة، وامشي زي ما كان يوسف ماشي. بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول. قول معايا الكلام ده كمان مرة: بالحكمة انت وحدك

مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. انتظارا انتظرت الإله، انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأتي وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. الكلام ده ليك النهاردة. وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا كثيرون، زي ما كان بيتقال عن يوسف، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. وإحنا بنختم وقتنا وفترتنا بنقول لك يا رب شكرا، بنقول لك يا رب ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. بنسبحك، بنمجدك، بنكرمك في حياتنا، فالناس يشوفونا، مش يسمعوا تسبيحاتنا، مش يسمعوا كلماتنا، لكن يشوفونا إحنا التسبيحة، يشوفونا إحنا الترنيمة، يشوفونا إحنا فيعظموك، يشوفونا إحنا. أنتم رسالة الله المقروءة لجميع الناس. بصلي بركة لشعبك في كل مكان يا رب. أي حد بيسمعنا دلوقتي قادر أنك تخرجه من ظروفه الصعبة وتمشيه على مرتفعاته، قادر تخرجه من ظروفه اللي متعنده وتجعل قدميه كالأيائل وتخليه يفرح ويبتهج بالرب بإله خلاصه. بركة لشعبك باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: هاي ننو،
2: اهلا.
1: قصصك حلوه وممتعه.
2: النهارده مش هحكي لك عن قصه، انا هحكي لك عن حاجه حقيقيه. هحكي لك عن شخص جميل قوي. الشخص ده من عيلتي، انكل رشدي، هو خال مامتي، رجل جيش عظيم اجتاز في حروب كتيره احنا عارفين اسمائها ويمكن بس بنسمع عنها في الافلام. بس هو بيحكي لنا عن واحده من الحروب دي، حرب كانت قاسيه قوي، اجتاز فيها هو والكتيبه بتاعته واضطروا انهم يرجعوا من موقعهم للقاهره مشي. في بدايه الرحله دي اتحركوا بعربيه، وبعدين ادركوا ان نور العربيه ممكن يدل العدو عليهم، فكملوا الرحله بتاعتهم مشي. سالنا انكل ازاي كنتوا عارفين وجهتكم، يعني ازاي عارف اتجاهك جوه الصحراء دي؟ قال لي احنا كنا ماشيين وظبطين اتجاهنا مع نجوم مجموعه اسمها كاسيوبيا، مجموعه كده ثابته في السماء. كان لازم يحدد وجهته بناء على حاجه ثابته يظبط اتجاهه عليها عشان يعرف يتحرك في الاتجاه الصحيح. الحاجه الثانيه اللي عملوها هو انهم مالوا زمزميتهم. عارف الزمزميه؟
1: اكيد عارف.
2: مالوا زمزميتهم من ميه رادياتير العربيه اللي كانوا هيركبوها قبل ما يسيبوها، وراحوا يتحركوا في الصحراء.
1: دول مخططين لكل حاجه.
2: ايوه، بس ازاي الميه المحدوده دي هتكفيهم طول الرحله؟ وقتها انكل رشدي رد عليا رد بهرني، قال لي هما كانوا بيمشوا ورا اثار الجمال او فضلات الجمال. ليه؟ لان الجمال بتمشي بتدور على الميه، فهي هتمشي في اتجاه الميه. وفعلا بعد شويه وصلوا لعين ميه وفضوا زمزمياتهم من ميه الرادياتير وملوها ميه حلوه نظيفه. رامز، انا قمت اليوم ده من قعدتنا مع انكل رشدي وانا الافكار دي مش راضيه تسيب دماغي، عايزه اعرف وجهتي، لازم اقيسها على حاجه تانية، والحاجه التانية دي لازم تكون حاجه ثابته. عايزه اعرف سكه الارتواء، لازم امشي ورا ناس بتدور على الميه وعارفه سكه الميه. انا نفسي اطلب ليك وليا ولكل واحد بيسمعني الطلبه دي، يا رب اكون متكل على شخص ثابت اقدر اقيس من خلاله وجهتي. ما عنديش اقتراح لاي شخص تاني غيرك يا رب. انت الوحيد اللي ثابت، انت الوحيد اللي بتحبني، وانت الوحيد اللي قادر تشدني وتقويني ان امشي السكه دي لحد ما اوصل بيتي. يا رب من فضلك حط في سكتي وفي رحلتي ناس الزق فيها، ناس تكون بتدور على الميه، بتدور على الارتواء، عشان انا كمان امشي معاهم، مش ناس عطشانه وهتعطشني معاها ويمكن تغرقني معاها. تقول امين؟
1: امين.

مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة.

وحياة، شوق وفخوخ في طريق الملتوي. من يحفظ نفسه يبتعد عنها. رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض. الزارع إثما يحصد بلية، وعصا سخطه تفنى. الصالح العين هو يبارك، لأنه يعطي من خبزه للفقير. أطرد المستهزئ فيخرج الخصام، ويبطل النزاع والخزي. من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. عينا الرب تحفظان المعرفة، وهو يقلب كلام الغادرين. قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. فم الأجنبيات هوة عميقة، ممقوت الرب يسقط فيها. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. ظالم الفقير تكثيرا لما له، ومعطي الغني إنما هما للعوز. أمل أذنك واسمع كلام الحكماء، ووجه قلبك إلى معرفتي. لأنه حسن إن حفظتها في جوفك، إن تتثبت جميعا على شفتيك. ليكون اتكالك على الرب، عرفتك أنت اليوم. ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة ومعرفة؟ لأعلمك قسط كلام الحق، لترد جواب الحق للذين أرسلوك. لا تسلب الفقير لكونه فقيرا، ولا تسحق المسكين في الباب. لأن الرب يقيم دعواهم، ويسلب سالبي أنفسهم. لا تستصحب غضوبا، ومع رجل ساخط لا تجيء. لئلا تألف طرقه، وتأخذ شركا إلى نفسك. لا تكن من صافق الكف، ولا من ضامن الديون. إن لم يكن لك ما تفي، فلماذا يأخذ فراشك من تحتك؟ لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك. أرأيت رجلا مجتهدا في عمله؟ أمام الملوك يقف، لا يقف أمام الرعاعي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي، ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة أني متاخدة كده ومشغولة بقالي كم يوم، وكنت بقوله يا رب عايزة أرجع تاني أعمل الحاجات اللي كنت بعملها أول ما أصحى من النوم، أني أجري عليك ومديش أي فرصة لأي حاجة تشتتني، مديش فرصة للتليفون أنه يسحبني منك. فعلا أول ما بنفتح منفس صغير لإبليس بيدخل تعالبه ويتربع في وقتنا بأي حاجات تافهة وما تستاهلش، أو حتى تستاهل بس ينفع تتأجل شوية. نفسي أرجع أهدى قدامك من غير ما أفكر أنا لازم أقابل فلانة ولازم أتكلم مع فلان. أرجوك يا رب ساعدني، أحب إخواتي لكن برضو أعرف أوضب وقتي وأولوياتي صح. عايز أكون معاك في ملء القوة والقرب والتجانس طول يومي، مش بس اتحاد. الاتحاد شيء رائع لكن التجانس بيخلي الاتنين حاجة واحدة، زي العجينة تبقى عجينة واحدة بملمس واحد وصفات محدش يقدر يميزها عن بعضها. اديني النوع ده من الدوبان والامتزاج معاك من فضلك يا رب. أنا عارفة إنك مش عايز تمحي شخصيتي جواك، مع إن ده أفضل ليا مليون مرة، لكن أنت بتحبني للدرجة اللي عايز شخصيتي تتطور وتفهم وتدرك وتعي وتنور وتبان وهي حلوة فيك وبيك، لكن تكون موجودة. وكأنك بتقولي دي المعجزة الحقيقية، إني أتفرج على تلاميذك بعد التغيير، أشوف بطرس وأشوف بولس بعد التغيير الحقيقي اللي عملته فيهم بالروح القدس. كنت بتقولي إني لما بص على التلاميذ وعلى أنبياء العهد القديم والناس اللي مشيت معاك، إزاي أعرف أميز كل واحد فيهم بشخصه لكنه متغير فيك، فكل واحد فيهم يبقى نفسه بس بعد التغيير اللي حصل معاك. وحسيت كده كأنك بتقولي بالروح القدس: لما أخد القديم بتاعكم وتلبسوا الجديد اللي مني واللي هيفضل يتجدد لآخر يوم في عمركم بحسب الصورة الأصلية اللي ليكم عندي، هتشوفوا حاجة تانية خالص. انتوا مش هتصدقوا قد ايه انا متجدد في الامور اللي تخصكم بصورة تفوق خيالكم. عندي كل يوم حاجة جديدة عايز اعلنها ليكم وحققها فيكم لو انتوا مفتوحين وعايزين. قصدي انا الوحيد اللي عارف الصورة النهائية اللي تحقق ملء مشيئتي في حياتكم وتخليكم ممتلئين وفرحانين انكم بتحققوا الدعوة اللي ليكم. ووضوح الصورة دي قدامي وصورتكم الحالية ووضوحها برضو قدامي بيخليني عارف كويس قوي احنا واقفين فين وعايزين نروح فين. وكل يوم هو فرصة عشان تكونوا أكتر شبه بالنهائي اللي عايزين نكون عليه، اللي يسوع دفع ثمنه عشان تتمتعوا انتوا بيه. والصورة النهائية دي هي اللي هتكمل معاكم للأبد، هي اللي هتكونوا فيها حتى في السماء. وعلى قد ما اديتوني الفرصة أشتغل فيكم في كل ظروف حياتكم بكل ما فيها وما اكتفيتوش ووقفتوا في حتة معينة وقلتوا كفاية كده، كفاية دي في منتهى الخطورة، لأن في إيد تانية موجودة وعايزة تشتغل فيكم وتشكلكم وعندها صورة ومنتج نهائي عايزاكم تكونوا فيه. إيد عدو عايزة تحط بصمتها وتأثيرها عليكم. انتبهوا، لما تقف مش هتفضل ثابت في المكان اللي انت واقف فيه، إبليس هيكسر الطوب اللي انت واقف عليه عشان تنزل لتحت. عشان كده عدو النزول الأول مش الثبات في المكان لكن الطلوع لفوق. الثبات ده هتحتاجه بس بحرص جدا وكل شوية عشان ترتاح حبة وتاخد أنفاسك عشان تكمل، وانت واقف تتعلم ازاي تحامي عن روحك وتصد السهام المتقدة اللي جاية ناحيتك وتمسك في يسوع وما تسمحش للتعالب الصغيرة انها تدخل، وما تسمحش كمان للكسل والتواكل وتضييع الوقت ولخبطة الأولويات والتهاون مع الأخطاء واستسهال الأمور انه يتسرب جواك. دي بداية سكة السقوط والوقوع لتحت. اثبت في مكانك شوية، لكن وانت لازق في اخواتك وفي المسيح وفي الكنيسة وفي الخدمة، وبعدين كمل طلوع وخليك منتبه جدا لحيل عدو الخير المختلفة، وكمان للكلام اللي بتقوله لنفسك في الوقت ده، لانه ممكن يفتح ابواب كبيرة لإبليس من غير ما تقصد. خد بالك انت فعلا محتاج ترتاح، بس عشان تجدد قوتك مش تفقد اللي عندك، عشان تهضم اللي تعلمته في المشوار مش ترجع فيه وتبقى زي ما كنت. خلي بالك، شفت مؤمنين كتار وبيحبوني في أوقات الراحة فقدوا أمور كتير من اللي تعلموها، وبعد ما كانوا في منتهى الحماس والنشاط والاستعداد والاستقبال الصح، القنوات بتاعتهم اتملت بحاجات تانية وبدأوا يتاخدوا يمين وشمال، ولما وقفوا شوية في منهم اللي انتبه وانتفض بس بعد ما كان ضاع وقت وطاقة منه، وفي اللي للأسف رجعوا لورا خالص وتاهوا في وسط الدوامات اللي خدهم فيها عدو الخير، واستردادهم بيبقى أصعب. عشان كده افتحوا عيونكم كويس وخليكم صحيين جداً، انتم هدف للعدو مش مجرد ناس هو مش واخد باله منها. وكل ما كنت عاوز تنمو وتكبر وتفهم وتستنير وتتغير وتتجدد، كل ما كان مركز معاك قوي ومستني الثغرة اللي هيدخل منها بهدوء من غير ما تدرى ويبتدي يشتتك عن الهدف اللي انت رايح له. انا مش عايزك تخاف، انا عايزك تنتبه. اللي فيك ومعاك أقوى جدا جدا لو فضلت مثبت عينيك عليه وعلى الهدف اللي احنا رايحين ليه سوا، وما سمحتش لعدو الخير إنه يسحبك ويجرك ويستنزف طاقتك ووقتك. خليك صاحي ليه، وأنا معاك وفيك، ما تخافش. أمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: الفنان القدير فريد شوقي قال: قبل ما احترف التمثيل كنت هاوي، وكنت بعشق يوسف وهبي، وكنت بقلده باحتراف، للدرجة لما قلده في البيت الجيران يفكروا ان في مسرحية او فيلم بيتذاع ليوسف وهبي. قال: ولما قررت الاحتراف جه امتحاني قدام يوسف وهبي، قال وقال لي مثل، فقلت مع نفسي اقلده. قال وقلدته باحتراف شديد جدا. قال فوجئت بعد ما قلدته وانا فكرت ان هيتبسط قوي. قال له

انت بتقلدني، انت غبي، انت اسمك فريد شوقي، خليك فريد شوقي. قالوا ده كان الدرس الاول ليا في الحياة الفنية، ان اكون فريد شوقي. يا كل اللي بتشوفني اوعى تقلد حد، عارف ليه؟ لان انت موهوب، انت متميز، انت الله وضع فيك قدرات وامكانيات خاصة مش موجودة في حد تاني ابدا. ايه رأيك لو ان عادل امام كان قلد فؤاد المهندس، او ان سمير غانم كان قلد مثلا عبد السلام النابلسي؟ ايه رأيك؟ عارف لو فريد شوقي كان قلد يوسف وهبي في حياته كان يبقى ماسخ. زمان الفيلسوف الكبير نيتشه كان بيقول لتلاميذه: كن نفسك تتبعني، أرجوك فكر كويس إن الله وضع فيك قدرات خاصة جدا لرسالة خاصة جدا عايزك أنت تعملها، فخرج كل القدرات والمواهب الخاصة اللي فيك واستخدمها، وأنت شخص موهوب ومتميز.

0: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتغل.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل مر عليك وقت حسيت فيه إن المشكلة مش في إنك مش بتتقدم، لكن إنك بتحاول بس إنك تعيش وما تغرقش؟ هل فكرت يوم إن أعظم معجزة ممكن تحصل في إن ربنا ما يفتحش باب جديد قدامك، لكن منه يخرجك من المكان اللي انت المفروض انك حاسس ان نهايتك هتيجي فيه؟ الزاوية الخفية النهاردة هتكشف ان مش اعظم انتظار هو ان الرب يخرجك من المكان اللي كان المفترض انك تنتهي فيه. زي ما داود كتب كلمات المزمور: لم يكن يتحدث عن حفرة عادية بل عن جب الهلاك. هنتكلم النهاردة عن جب الهلاك، مكان بيبتلع القوة، بيستهلك الرجاء، بيجعل الإنسان بيحارب بس عشان يفضل واقف وعايش. هنا بتظهر زاوية خفية في أماكن الإنسان مش بيحتاج فيها لعدو عشان يسقطه، لكن الأرض نفسها بتسحبه لتحت. كل محاولة للنهوض بتصبح أصعب من اللي قبلها، كل خطوة بيعملها لقدام كأنها معركة ما بيتقدمش أبدا. لكن ربنا مش بيدي إيده بس للمساعدة ساعتها، لكن بينزل بنفسه لأعمق مكان وصل ليه الإنسان ويصنع ما لا يستطيع الإنسان أن يصنعه لنفسه. لاحظوا معايا كلمات داود، ما قالش ساعدني على الخروج، لكن قال أصعدني من جب الهلاك. أصعدني، كان فيه حفرة مش بتتعالج بالنصايح ولا تكسر بالإرادة البشرية ولا بتنتهي بمجرد مرور وقت، لكن بتحتاج لتدخل إلهي، بتحتاج ليد أقوى من الطين اللي الإنسان بيكون واقع فيه، يد ترفع الإنسان من مكان اللي ظن الجميع إنه هيفضل فيه للأبد. لكن القصة ما بتنتهيش هنا، القصة إن الرب ما بيكتفيش من إن هو بيخرجك من الحفرة، لأن الخروج وحده مش كفاية. كم من أشخاص خرجوا من أزمة وبعد كده عادوا إليها مرة أخرى؟ كم من أشخاص نجوا من سقوط لكن ما تغيروش من جواهم، سقطوا مرة تانية؟ الرب مش بيكتفي إن هو يرفعك، لكن أقام رجليه على صخرة، نقله من أرض متحركة إلى أساس ثابت، من عدم استقرار لثبات، من خوف من السقوط إلى قوة الوقوف. من حياة كانت بتدار بردود أفعال لحياة بتبنى على يقين. كل خطوة كانت مهددة وكل محاولة للتقدم كانت معرضة للتعثر. كل خطوة وكل معنى وكل اتجاه الرب يقف معاك ويثبتك، لأن الرب لا يغير موقعك فقط بل يغير الأساس الذي تقف عليه. وهنا الزاوية الخفية، أسلوب الله مش أنه ينقذك من الماضي بس، لكن أنه يبني ليك مستقبل لا يشبه الماضي. هو مش بينقذك من الانكسار، لكن بيؤسسك بحيث لا تعود للشخص نفسه اللي دخل المعركة القديمة. الرب ما بيصنعش ناجيين فقط، الرب يصنع ثابتين. لا يصنع أشخاصا خرجوا من الحفرة، بل أشخاص يقفون فوق الصخرة ويشهدون أن النعمة أقوى من السقوط. يد الله أعمق من أي حفرة، وإن ما عجزت السنوات عن إصلاحه وما عجزت أنت عن إصلاحه في نفسك، ربنا يقدر أن يغيره في لحظة فيك. الجب اللي ظن العدو إنه سيكون نهايتك هيصبح جزء من شهادتك، والمكان اللي امتلأ بالبكاء هيحكي يوم عن أمانة الله، لأن الله لا يخرج أبنائه من الحفرة في صمت بل يحول الإنقاذ إلى شهادة. يمكن الرسالة النهاردة موجهة لشخص بيشعر إنه مازال داخل الجب، جب الهلاك. لو كنت أنت الشخص ده اللي حاسس بكده، ما تبصش جوه عمق الحفرة اللي انت واقع فيها، بص لقوة الإيد اللي داخلة الحفرة ترفعك.
ما تنظرش للطين اللي تحت قدميك أو رجليك، انظر إلى الصخرة اللي ربنا بيعدها عشان يوقفك عليها. النهاية لا يحددها المكان اللي أنت سقطت فيه. الرب الذي قرر أن يقيمك من جديد هو اللي هيقرر يحطك في مكان ثابت. يمكن دلوقتي أنت مش شايف غير الطين، لكن ربنا شايف الصخرة كويس قوي اللي هيحطك ويثبتك عليها. ويمكن أنت مشغول بعمق الحفرة، لكن ربنا مشغول بارتفاع المكان اللي هيقيمك عليه، لأن يد الرب لا تتوقف عند إخراجك من حفرة السقوط، بل تمتد لتقودك إلى الثبات وإلى المصير اللي أعده لك. ثق في كلمة الله. في مزمور 40 آية 2 بيقول: وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي.

0: مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ لما حد بيتأخر علينا بنبص للساعة ونقول هو ليه تأخر؟ وأودى اللي بنعمله مع ربنا، هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقولك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55 كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. احنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم ما بلكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك، عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه. مش في استجابة الصلاة، لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله يأتي في توقيته. ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. أنا أمير كيني ومتشوق إن الرب يكلمني ويكلمنا في رحلة مع بعض في سفر المزامير. كلمنا الحلقة اللي فاتت عن فكرة عامة لسفر المزامير، إيه معنى كلمة مزمور، مين الكاتب، اتكتب إمتى، إيه أهمية السفر ده. وهنبتدي رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الأول. المزمور الأول يعتبر مقدمة لكل السفر. ليه؟ لأنه في الحقيقة بيتكلم عن البشر، البشر كلهم على مر العصور في أي زمان في أي مكان، وبيقسم كل البشر وكل الناس لفئتين من الناحية الروحية، فئتين ماشيين في طريقين مختلفين ولكل منهم نهاية مختلفة. كل واحد فينا يقدر من وصف المزمور يعرف هو تبع أنهي فئة، ماشي أنهي طريق، وبالتالي يعرف إيه نهاية الطريق اللي هو ماشي فيه. ولو حد فكر أو مش مقتنع بنهاية الطريق، يقدر في فرصة النهاردة أني أنا وإنت نقدر نتحرك من طريق ومن مجموعة لطريق التاني والمجموعة التانية. الفئتين أو المجموعتين من البشر بيسميهم كاتب المزمور الأبرار والأشرار. تعمل إيه لو عايز تمشي في طريق الأشرار؟ في ثلاث مراحل بيمر بيهم الشخص اللي ماشي أو عايز يمشي في الطريق ده. أول مرحلة يقول عليها كاتب المزمور يسلك في مشورة الأشرار. المشورة هي الفكرة أو الرأي، فالخطوة الأولى بتبتدي يا حبايب في الذهن. بداية الدخول في طريق الأشرار بيبتدي بفكرة. علشان كده إياكم إن إحنا حد فينا يستهين بأي فكرة ممكن تجيلنا. المرحلة الثانية هو إن الشخص يقف في طريق الخطاة، معناه إن الواحد يعني يتجاوب مع الفكرة، وبدل ما إنه يرفضها ابتدى يقبلها وقرر إنه هيمشي في الطريق ده. فالشخص ابتدى يقف في الطريق ويتفرج على اللي بيتعرض فيه. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاقتناع، يقول عنها كاتب المزمور في مجلس المستهزئين يجلس. فالشخص قبل الفكرة وقرر إنه يتجاوب معاها، ومش بس كده، ده اقتنع وأصبح هناك اقتناع كامل بشكل الحياة والشركة معاه. فيسلك في مشورة الأشرار، يقف، يجلس. دول ثلاث مراحل للانضمام للفئة الأولى. لكن في العدد الثاني كاتب المزمور يحط جملة اعتراضية ويقول لكن. فكاتب المزمور بيقول طوبة، طوبة يعني يا بخته، يا سعادته، يا هناء اللي ما يعملش اللي فات ويعمل اللي جاي. طب ايه اللي جاي اللي احنا نعمله يا كاتب المزمور؟ وهنا الكاتب بينقلنا للفئة التانية او الطريق التاني اللي بيسميهم فئة الأبرار. ويرسم كاتب المزمور مراحل الانضمام للفئة دي. الخطوة الأولى إن في ناموس الرب يكون مسرته. عارفين كلمة مسرته يعني إيه؟ يعني مش بس سعادته أو استمتاعه، لكن ليها بعد أعمق من كده، يقصد بيها رغبته، إرادته. وكلنا عارفين إن الرغبة والإرادة برضو بتبتدي بفكرة في الذهن. في بعض الأحيان أنا وإنتوا مش بنلاقي أو مش بنحس بسعادة لما نقرأ الكتاب المقدس، لكن كاتب المزمور بيقول إنه لازم يكون عندك الرغبة والإرادة في قراية كلمة الله، بغض النظر ممكن تكون شاعر بإيه أو حاسس بإيه في الوقت ده. الخطوة التانية والمرحلة التانية اللي هي في العدد التاني، يقول كاتب المزمور في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. فمش مجرد إنه أنا عايز أو نفسي أقرأ الكتاب المقدس، لكن كمان أنا باخد قرار إنه الفكرة اللي بتبقى في ذهني في الوقت ده إني كمان بجتر عليها، يعني بتغذى عليها، يعني ذهني بياخد ويدي فيها طول اليوم. كلمة يلهج في اللغة العبرية بتيجي بمعنى يقرأ بصوت منخفض أو يتمتم، وكمان معناها إنه يتأمل ويفكر. فمعنى يلهج نهارا وليلا هو إن الذهن يمتلي بكلمة الرب. أيوة، يعني بشكل عملي نعمل إيه؟ بشكل عملي يا حبايب لازم يكون عندنا الرغبة والإرادة في قراية يومية مستمرة منتظمة في الكتاب المقدس، بغض النظر أنا مبسوط، أنا حزين، أنا فرحان. المشاعر مهمة وكل حاجة، لكن ما يبقى لهاش دور في الانتظام في قرايتي للكتاب المقدس كل يوم. دي أول خطوة. الخطوة الثانية إن الذهن يمتلي بكلمة الله، يستعدها في عقله وقلبه ويتأملها. وبنظرة مستقبلية كاتب المزمور بيقول إيه نتيجة ونهاية كل طريق. بالنسبة للأشرار بيرسم تشبيه وصورة وبيقول إنهم زي العصافة. عارفين العصافة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن أي نبات أو أي شيء بلا جذور، بلا ثمر، بلا فايدة، يعني ملوش قيمة تقريبا، زيه زي التبن. تعمل إيه بقى العصافة قدام شوية هوا؟ تعمل إيه؟ مش هتقدر تعمل أي حاجة، فالريح بتحملها والهواء بيحملها إلى حيث لا تعلم ولا تشاء. وده بيوضح
إزاي إن الشخص مننا لما بيعيش في الخطية تحت سلطان إبليس ملوش لا قرار أو إرادة. أما بالنسبة للأبرار فدهم صورة تشبيه منهم شجرة، الشجرة دي مغروسة وليها جذور وعند مجاري المياه، عكس التبن والعصافة تماما. فالشجرة ليها جذور وثمار وفي النهاية هيكملوا مع الرب ليه كل المجد. يا رب بنشكرك من كل القلب لأجل كلمتك المقدسة، صلي من كل قلب إنك تدينا الرغبة والإرادة للمسير معاك، رغبة حقيقية بعيد عن المشاعر، للالتزام في قراية الكتاب المقدس كل يوم. يدينا إن احنا نشوف ونعيش ونختبر معنى إنه الشخص فينا كل ما يصنعه ينجح في المسير معاك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر الهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، هو سلامنا. الترانيم اللي جايه دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفة، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في الاول.

0: شكرا استاذ.
1: ربي انا عايز ارنم ليك، عارفينها؟ عايزين نسمعكم.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. هنتكلم في الحلقة دي عن صنم اسمه صنم المألوف. أهلا بيكم على كل واحد بيسمعنا دلوقتي في برنامج أنتخ. فأول خطوة في الرحلة هتاخدنا المكان جديد خالص، مكان أنت لسه ما اكتشفتوش في نفسك. عارفين إحساس أنك تصحى في نفس الميعاد كل يوم، وتروح نفس الشغل أو نفس الجامعة أو نفس المدرسة كل يوم؟ عارف إحساس أنك كل يوم بتقعد مع نفس الناس، وتطلب نفس الساندويتش اللي أنت بتاكله، وتطلب نفس القهوة أو المشروب اللي أنت متعود تشربه؟ في الأول ده بيبقى مريح جدا، بس مع الوقت بيتحول لصنم كبير جدا في حياتنا، بنخاف نكسره لحسن نقع في مشكلة. لكن المشكلة أن المنطقة دي عاملة زي ركن في أوضة ظلمة، مريحة بس ما فيهاش نور ولا خضرة ولا حتى فيها حياة. لو بصينا في الكتاب المقدس هنلاقي أن ربنا دايما كان بيطلب من الأنبياء أو التلاميذ أو بعض الناس اللي بيحبهم أن هم يخرجوا. الخروج مش بس من مكان، ده خروج من فكر ضيق محبوسين فيه. ربنا لما خلقنا محطش لنا سقف، محبسناش في حتة معينة، لكن خلقنا أرواح حرة. الروح بتدبل لما بتتحبس في المعتاد، عشان كده السكون وعدم الحركة يعني موت. والحركة زي ما بيقولوا في الأمثال الشعبية بتاعتنا، الحركة بركة. تفتكر ربنا عايزك نسخة كربونية من امبارح؟ الإجابة الأكيدة لا. التحدي النهاردة بسيط، مش محتاج شجاعة، غير حاجة واحدة بس ممكن تعملها بشكل أوتوماتيكي في حياتك. لو بتروح من طريق، جرب النهاردة تاخد طريق تاني. لو بتفطر لوحدك الصبح، ممكن تاخد حد تفطر معاه أو مجموعة كمان تفطر معاها. اقعد مع حد جديد، اكسر النهاردة روتين يومك عشان تنبه بس عقلك إن لسه في حاجة جديدة ممكن تحصل. اكسر الصنم النهاردة عشان تقدر تشوف اللي وراه. طول ما التمثال ده موجود قدامنا مش هنقدر نشوف اللي وراه. عشان كده النهاردة محتاجين نكسر الصنم ده في حياتنا، صنم التعود، عشان نقدر نشوف ربنا مرتب لنا ايه وراه. تعالوا نكون بنصلي مع بعض في نهاية حلقتنا، ونقول يا رب انا بشكرك لانك دايما متجدد وعايزنا نكون متجددين. انا بشكرك لانك دايما عايزنا نكسر هذا الصنم في حياتنا، صنم المألوف، صنم التعود. قد ايه متعودين على حاجات في حياتنا حاسين ان هي ممكن تنفعنا لكن هي بتضرنا. علمنا يا رب ازاي نخرج بره المألوف ده في حياتنا، في اسم المسيح، امين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب يسوع بشكرك لأن أنت موجود ولأن أنت حاضر. بصلي عشان كل حد رب بيعدي بوقت صعب، كل حد رب في ضيقة، ارفع رب عينينا فنشوفك، خلينا نلاقيك يا رب، تراءى لينا يا رب في وسط كل الضيق، في وسط كل الضلمة نشوفك ونشوف نورك.

مزمور 34 بيقول كده: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. بعدين بيقول: قريب هو الرب من المنكسر القلوب، ويخلص المنسحق الروح. نفسي النهاردة لو بتعدي بوقت صعب، لو حاسس ان قلبك مكسور، لو حاسس ان روحك منسحقة، اللي نادوا على يسوع وجوههم لم تخجل. وهو بيقول انا قريب، وانا عايز اكون جنبك، وانا عايز المس قلبك، وعايز ارد نفسك تاني للحياة. مهما كان اللي عديت بيه، مهما كان اللي حصل حواليك، في بيتك، في بلدك، في عيلتك، في حياتك الشخصية، في شغلك، ربنا قادر ان هو يرد نفسك ويشفيك. هو قادر يديك فرح سماوي. هو قادر النهاردة يعوضك. هو إله التعويضات.

كل ضلمة عنده نور، وعايز النهاردة يجي على كل حتة فيها ضلمة في حياتك ويديك نور. تعالوا نصلي الكلمات دي مع بعض.

يا رب ثبت عينينا عليك نشوفك انت وحدك في المشهد. ارفع يا رب عينينا عليك، افتح عينينا عليك.

يا رب انت مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهارده ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

انا مش عارفه احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكره الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد ما جالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير، ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنه، يبعت لك صوره وعلامات الزمن باينه عليه. طب ما عادي، علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنه ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتسال كبر عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش، احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا حد انت زي ما انت ما تغيرتيش، دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانة تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع تقول انا عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزه يبان عليا ان انا بكبر، اعمل حاجات واحارب حاجه جايه. الفكره اني عمري ما بفكر اسال عن عمر شخصيه اللي قدامي، يعني انا عمري ما بسال فلانه ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصيه اللي عماله تنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجه وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحده ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسالها سنين علمتك ايه، ايه اكتر حاجه في السنين اللي فاتت فرقه معاكي، واشجع نفسي اتامل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي، اهتم ابص جوه الكيان ده واتامل في جماله واسال عن السنين واللي عملته في الكيان ده. انا الاوان نوقف مقاومه لحاجه طبيعيه لازم تحصل ومحتاجه اتقبلها واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، ويا ريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوه جوه شخصيتي اللي بتكبر وتنضج على مدى السنين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية، انت قلت ان محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.

الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. لمعصية أرض تكثر رؤساؤها، لكن بذي فهم ومعرفة تدوم. الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما. تارك الشريعة يمدحون الأشرار، وحافظ الشريعة يخاصمونهم. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وطالب الرب يفهمون كل شيء. الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، وصاحب المسرفين يخجل أباه. المكثر ماله بالربا والمرابحة، فلمن يرحم الفقراء يجمعه؟ من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة؟ من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته يسقط هو؟ أما الكملة فيمتلكون خيرا. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، والفقير الفهيم يفحصه. إذا فرح الصديقون عظم الفخر، وعند قيام الأشرار تختفي الناس. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها

يرحم. طوبى للإنسان المتقي دائما، أما المقسي قلبه فيسقط في الشر. أسد زائر ودب ثائر، المتسلط الشرير على شعب فقير، رئيس ناقص الفهم وكثير المظالم، مبغض الرشوة تطول أيامه. الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب، لا يمسكنه أحد. السالك بالكمال يخلص، والملتوي في طريقين يسقط في إحداهما. المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وتابع البطالين يشبع فقرا. الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. محاباة الوجوه ليست صالحة، فيذنب الإنسان لأجل كسرة خبز. ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن الفقر يأتيه. من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطر باللسان. السالب أباه أو أمه وهو يقول لا بأس، فهو رفيق لرجل مخرب. المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمن. المتكل على قلبه هو جاهل، والسالك بحكمة هو ينجو. من يعطي الفقير لا يحتاج، ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة. عند قيام الأشرار تختبئ الناس، وبهلاكهم يكثر الصديقون.

0: برنامجكم اليومي جديد في جديد مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين. ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا. معنا اتصال. الو، مين معايا؟
1: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
1: مفيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
1: حياتي شروق مش الغروب.
0: شيرين

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف. وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اقول الشيف؟
0: اتفضل.
1: ليه؟ ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه؟ معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه؟ عجيبة يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي، وانت يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانت مش عاوزة تدينا. طب لما انت كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجة غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجة تستحق اعيش لها.

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. كم علاقة انتهت بسبب لحظة غضب؟ وكم كنيسة سبتها علشان حسيت بالإهانة؟ وكم خدمة توقفت مش عشان الله أنهى دورها، لكن علشان المشاعر هي اللي قادت القرار؟ في كل حلقة بنكشف زاوية خفية جوه النفس، زاوية بتبعدنا عن قصد الله من غير ما نحس. وزاوية النهاردة الانفصال، عندما يدمر قرار عاطفي ما رتبه الله لك. في سؤال مهم: قبل ما تبعد عن شخص أو تسيب كنيسة أو تنسحب من خدمة أو حتى تنهي علاقة، اسأل نفسك بصدق، هو الله اللي أطلقني ولا مشاعري هي اللي أطلقتني؟ لأن من أخطر حيل العدو إنه مش بيهاجم الإنسان دايماً بالضيقات أو المرض أو الفقر بس، أحياناً بينجح في إسقاطه بإنه يفصله عن الأشخاص اللي وضعهم الله في طريقه علشان يشجعوه. شخص ممكن جداً جداً يساعدك على النمو أو يكون جزء من تحقيق دعوة الله في حياتك، بعد كده يحصل سوء فهم أو كلمة جرحة أو موقف ما تفسرش بطريقة صحيحة، وفجأة بينهار كل شيء. الكتاب المقدس بيحذرنا، بيقول كده: هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم، يهوذا 1:19. وبيقول برضو: المعتزل يطلب شهوة نفسه وبكل مشورة يغتاظ، أمثال 18:1. أحياناً ما بتكونش المشكلة في المكان ولا في الأشخاص، لكن في القلب، لما بيقودنا كبرياءنا أو الغضب أو عدم الغفران أو التسرع، بنبدأ في قطع علاقات اللي كانت الله يريد أن يستخدمها لخيرنا. كم مرة سمعنا عبارات كده زي إيه؟ أنا عمري ما هرجع للكنيسة دي تاني، عمري ما هخدم مع الناس دي تاني، عمري ما هكلم الشخص ده أبدا. لكن هل وقفنا لحظة نسأل: يا رب، هل ده قرار صح؟ هل ده قرارك في حياتي ولا رد فعل لمشاعري؟ انت اللي بتقودني ولا مشاعر الغضب والاستياء والتسرع وعدم الغفران هي اللي بتقودني؟ ماذا لو كانت الكنيسة دي هي المكان اللي ربنا عايز ينضجك فيه؟ وماذا لو كان الخادم ده سبب في نموك الروحي؟ وماذا لو كانت تلك العلاقة جزء من خطة الله لحياتك؟ مش معنى ان كل علاقة يجب ان تستمر، انا مش بقول كده، لكن احنا دايما لازم نكون تحت قيادة من الروح القدس. الله وكلمته هي القيادة مش مشاعري، ولما احس انها مشاعري لازم انا اللي اقودها مش هي اللي تقودني. الكتاب المقدس بيعلمنا بين الحكمة والتمييز، لكن الخطورة اننا ننهي ما بدأه الله دون ان نطلب مشورته. في سفر الجامعة كده بيقول: اثنان خير من واحد، لأن إن وقع أحدهما يقيم رفيقه. جمع 4:9. الله مش بيخلقنا عشان نعيش معزولين، لكن علشان ننمو داخل جسد المسيح جوه كنيسته، في علاقات، وسط علاقات تبنينا بتشجعنا وأحياناً تصحح لنا حاجات وأفكار غلط في راسنا. بولس الرسول بيقول: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، في رومية 8:14. أي أن قراراتنا المفروض لا تقودها انفعالاتنا، بل يقودها الروح القدس. الزاوية الخفية النهاردة بتقولك: أنت فاكر كده لما تنعزل أنك بتحمي نفسك، لكن أنت في الحقيقة بتبعد عن الأشخاص اللي ربنا أرسلهم علشان يساعدوك. وممكن يكون العدو مش عايز يسقطك بخطية واضحة أو بضعف في حياتك، لكن يكفيه إنه يعزلك، لأن الإنسان المنعزل بيصبح أكتر ضعف وأقل احتمال منه يسمع صوت الله من خلال الجسد إن الله وضعه فيه. إن كنت النهاردة بتسمعني وبتفكر إن أنت تنهي علاقة أو تبعد عن كنيسة أو تترك خدمة، ما تخليش القرار ده وليد اللحظة ولا وليد غضب أو جرح أو إساءة. أرجوك صلي الأول، أطلب حكمة من الله،
خليك عندك تواضع. يمكن الغلط من ناحيتك، يمكن أنت بتفكر بطريقة وبأسلوب غلط. اسمح للروح القدس إن هو يقود قلبك، مش لأن كل علاقة، أنا بقول إن كل علاقة ممكن تستمر، لأ، لكن إن أنت لازم تنقاد بالروح القدس مش بمشاعرك. أيضا مش كل علاقة يجب أن تنتهي. افتكر إن أنت ما بتسمحش لمشاعر مؤقتة إنها تدمر روابط يمكن ربنا رتبها لأجل نموك ورسالتك. الله عايزك تنمو جوه جسد، الله لا يريد أن يعزلك، لأن الإنسان المنعزل يطلب شهوة نفسه، وده بيكون معمل للشيطان. أرجوك انتبه، التواضع بيكسر كتير من الشر، التواضع بيعطي حكمة. إلى لقاء جديد بنكتشف فيه زاوية جديدة بتكون السبب الحقيقي وراء كل حاجة بنعيشها، والطريق الذي يريد الله أن يقودنا إليه. ربنا يبارك حياتك.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايما في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسديا مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ لما حد بيتأخر علينا بنبص للساعة ونقول هو ليه تأخر؟ وأوقات ده اللي بنعمله مع ربنا، هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقول لك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55 كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. احنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم ما بلكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك، عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه. مش في استجابة الصلاة، لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله

يأتي في توقيته، ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: ايه؟ لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شوية، مش هينفع.
1: غلط.
2: زهقان منك.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة الحلقة بتاعتنا مع لقاء مع شخصية كلنا بنتمنى ان احنا نقابلها، هي النسخة الافضل من كل واحد فينا. النهاردة انت مش بتخرج برا منطقة راحتك، برا جو وحياة الأنتخة اللي انت عايش فيها عشان تتعب، لكن انت بتخرج من منطقة الأنتخة اللي انت فيها والراحة اللي انت فيها عشان تتحرر، وعشان توصل للشخص اللي مستنيك هناك، اللي هو النسخة الأفضل منك. النهاردة مش هنتكلم عن نصايح، النهاردة هناخد رحلة. عايزك تغمض عينيك كده للحظات، لو انت في مكان آمن طبعا، مش سايق عربية ولا حاجة، وتسرح بخيالك للحظة. تخيل ان في بوابة زمن كده فتحت قدامك، وطلعت منها نسخة، هي نسخة منك انت، بس نسخة في المستقبل، نسخة بتاعتك انت بالظبط بس في المستقبل. نسخة قررت انها تخرج من الأنتخة بتاعتها، من منطقة الراحة بتاعتها، وقررت تواجه مخاوفها، وقررت تكسر كل روتين في حياتها. يا ترى شكلك هيكون عامل ازاي؟ هل هتكون واثق من نفسك؟ يا ترى هتكون بتتكلم ازاي؟ يا ترى الحماسة والجمال اللي طالع من عينيك ممكن يكون شكله ازاي؟ روحيا كمان، ربنا وضع كل واحد فينا جواه أمانة جميلة جدا، وهي خلق هدف للحياة. وده معناه ان جوه كل واحد فينا إمكانيات هائلة جدا وكبيرة جدا، بس مستنية انها تخرج في الوقت المناسب. النسخة الأفضل منك دي مش حد غريب، دي الأمانة اللي جواك، اللي ربنا حطها جواك عشان تحققها وتوصل لأكمل صورة هو خلقك عشانها. نفسيا العقل البشري مش بيفرق ما بين الحقيقة والخيال، لكن لما بتتخيل نفسك شجاع وناجح وخرجت من سجنك المألوف، مخك بيبدأ يفرز حاجات كأنك حققت ده فعلا، وده بيديك الطاقة والإمكانية عشان تقدر تكمل في أرض الواقع. احنا محتاجين نحلم، ومحتاجين كمان نحقق ده على أرض الواقع. انت مش محتاج تشوف الجايزة عشان تستحمل المعركة، انت محتاج تحلم بالنجاح في المعركة عشان تقدر توصل له في يوم من الأيام. يا شباب، احنا النهاردة بنقعد ساعات كتير بنتفرج على فيديوهات لناس بتعمل حاجات خارقة في الحياة، لكن هل يا ترى فكرنا في يوم من الأيام نتفرج على النسخة المستقبلية بتاعتنا في فيديو خاص بينا؟ النسخة الأفضل دي منك دي مش بتلبس أغلى لبس ولا بتعيش أفضل معيشة، بس يكفي إن النسخة الأفضل منك مليانة بالسلام الداخلي. أنا عايزك تسأل النسخة الأفضل منك لما تقابلها وتقول لها، إيه أكتر حاجة ندمتي إن أنت ما بدأتهاش من بدري؟ واسمع الرد اللي هيطلع من جواك. تخيل إن النسخة دي بتبعت لك رسالة النهاردة وبتقول لك، عشان خاطري كمل المشوار، المشوار حقيقي يستاهل، وأنا مستنيك هنا في المستقبل عشان أشوف أنت وصلت لإيه للإنجازات في حياتك. النسخة اللي انت شفتها دي في خيالك دي مش نسخة مستحيلة، دي ممكنة، وممكنة جدا كمان. مستنية بس انك تاخد الخطوة اللي انت خايف منها النهاردة، وتطلع بقى برا الأنتخة ومنطقة الراحة بتاعتك اللي هي مخبية عنك الشخص العظيم اللي جواك. اخرج من المنطقة دي عشان تقابل نفسك في المستقبل وتفرح بكل إنجاز انت عملته.
يا رب أنا بشكرك النهاردة لأنك خلقتني عشان أعيش النسخة الأفضل. أنت مش عايزني أعيش إنسان عادي ولا عايزني أعيش حياة عادية، لكن بجيلك النهاردة يا رب وبقولك أنت تقدر تخرج مني أفضل نسخة، تقدر يا رب تفجر إمكانياتي وطاقاتي الداخلية عشان أعيش مش بس الإنسان اللي أنا أفرح بيه، لكن كمان عشان أنت تفرح بيا وباللي بعمله كمان في حياتي، يكون بيمجد اسمك طول الوقت اللي جاي يا رب. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. أنا أكرم حليم ومعايا مراتي الجميلة كريستين ومعانا شيرلي أشرف. هنكون معاكم الوقت اللي جاي، فنكون بنسبح الرب وبنعبده مع بعض. ما عندناش حاجة نقدمها، لكن

يحط كل أمر قدامه وكل شيء يبان مستحيل أو صعب أو يثقل كاهلي أحطه قدامه وهو يقدر يتصرف. جاي لك النهاردة بالمشاكل، بالتعب، بالهموم، بالظروف، بالأفكار، وإحنا واثقين إنه مفيش أي حاجة تقدر ترتفع قدامك، كل الأكام تنخفض، مفيش أي حاجة قصاد المسيح. أنت شلت خطايانا وفادتنا، فكم بالحري الأمور الدنيوية اللي بنعدي بيها، فكم بالحري الأفكار اللي بتجيلنا. أنت شلت الدينونة فبنضمن معاك أيضا كل شيء. كيف لا يهبنا أيضا كل شيء. جايين نرفع اسمك النهاردة ونسبحك واثقين إن كل ده يقع قدامك، كل دي قشور قدامك. قدامنا احنا تبان جبال وصعاب، لكن قدامك انت قشور. ادينا نفرح بيك، ادينا نسبحك، ادينا نرفع ايدينا ونرفع قلوبنا ونعلق عينينا عليك ونتلامس مع شخصك النهاردة. نقدم لك كل التسبيح لك يا سيدي.

0: مساء الخير. أنا كريستين، مرات الراجل الجميل ده برضو. كنت عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كنت الصبح وأنا باخد خلوتي كنت بقرأ في إصحاح في تكوين إصحاح 14 في عدد 21. الإصحاح ده بيتكلم فيه عن الحرب اللي كانت بين 4 ملوك وخمس ملوك، وكان في منها سدوم وفيها اتسبى لوط ابن أخو إبرام. فراح إبرام عشان يخلص لوط. ففي عدد 21 يتقال كده: وقال ملك سدوم لإبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك. فقال إبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. وأنا بقرأ في الكلمات دي حسيت أنه في كلمة كده دايما أكرم يقولها يقولك عنجهية. فحسيت أنه يعني إبراهيم يتكلم بعنجهية، لو أنا مش عايز منك حاجة هتديني إيه أنت؟ بس حسيت أنه إبرام أو إبراهيم ما قالش كده من فراغ، لكن هو قبلها بيقول له: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، وكأنه بيقول له أنا إيدي رفعتها لمالك السماء والأرض، فأنت مش هتقدر تملى إيدي باللي هو هيدهوني، فإيه اللي أنت هتدهوني جنب الحاجة اللي هو هيملى بيها إيدي؟ فانبهرت بإبراهيم وهو بيكرم الله بأنه يقف ويقول له أنا مش عايز منك حاجة خالص. فيجي بعديها الإصحاح اللي بعده على طول، فيجي الرب يقول كده: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. وكأن الرب يقول له أنت تكرمني قدام الناس وتقول له مش عايز منك حاجة، وتعلى فوق الملوك دول وتعلى فوق الحاجات اللي هم هيدوها لك، بس أنا جاي أقولك أنه أنا أجرك الكثير جدا. فلو أنت شفت أنه دول ما يملوش عينيك ولا دول يملوا إيديك، فثق أنه أنا هكون أجرك الكثير جدا. وكأنه الرب يقول له زي ما أكرمتني أنا لازم أكرمك.
1: وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت
0: مش راح ترضيك.
1: عالي الفوق أنا رافع إيدي. رنموا معايا شيري كريستين.

0: في الجزء بتاع إبرام ده في حاجتين كنت عايزة أقولهم. إنه أول حاجة كنت بفكر فيها إنه أوقات بيبقى إكرام الرب إكرام مادي. فإبرام قرر إنه مش هياخد غناء من ملك سدوم, بس قرر إنه هياخد غناء من حتة تانية, في حد تاني هيملاله إيديه. ورب عمل كده فعلا وأكرمه ماديا جدا وخلاه غني جدا وعنده حاجات كتير جدا. مش بس كده, لكن حسيت إنه كتير ما في أشغالنا ممكن في مننا بيتحط في موقف إنه طب أجيب الإكرام المادي بدراعي. في جزء من الشغل بيبقى فيه شطارة, محدش ينكر ده, بس في جزء هل أنت ممكن تمدي إيدك لملك سدوم وتاخد من ملك سدوم, لكن
1: بتولى قبيح تقصدي يعني
0: بالضبط, ولا ساعات بيبقى لينا سكك كده نحاول نجيب بيها. بس الرب ما بيكرمش بده, بيكرم أكتر اللي بيكرمه. فلو أنت قررت إنه أنت تبقى رافع عينك لي ومستني إنه هو اللي يملأ إيديك ومستني إنك تاخد الإكرام والغنى من إيده غير لما تاخدها بدراعك وتحاول تعملها بشكل مختلف. لكن الحاجة كمان اللي فرقت معي, قعدت أفكر يا رب طب وهل هو كل إكرامك بيبقى فلوس؟ هل ناس كتير اللي مش عارفة تبقى في غنى أبرام ولا نص غنى أبرام وكده ما شافوش الإكرام من بين إيدك؟ وحسيت الرب يقول لي إحنا بس اللي دايماً عينينا بتبص على يمكن الفلوس, بنحس بيها المادية, بنحس بيها بالإكرام بتاع الرب, بس
1: ما ناخدش بالنا من الإكرام التاني
0: بالزبط. فجي قدام عيني شخصية زي رعوس, فيتقال عليها في إصحاح 2 إنه فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. وكأنه الإكرام بتاع الرب لرعوس إنه وجدت نعمة في عيني بوعز. فمش دايما إكرام الرب بيبقى فلوس, مش دايما إكرام الرب بيبقى غنى, بس ساعات إن إحنا نلاقي نعمة في عينين الناس ده في حد ذاته إكرام من الرب. ورعوس سبقت, رعوس مشيت مع حماتها وسابت بلدها وسابت أهلها وسابت كل حاجة, ويرجع الرب يقول حاشا لي إني أكرم الذين يكرمونني. أكرمته وسابت بلدها ومشيت ورا حماتها, فيجي هو يديها نعمة في عينين بوعز وتبقى من النسل اللي يجي منه الرب يسوع. ساعتها قال لي مش كل الإكرام إكرام مادي, عشان إحنا كلنا غصب عنا بنبص على الماديات, لكن أوقات لو اديتك نعمة في عينين مديرك, نعمة في بلد أنت ما تعرفي. هو شعوس كانت مغتربة تعتبر في بلد مش في بلدها, بس إنها تروح بلد غير بلدها والله يديها نعمة وتتجوز زي ما بيقولوا واحد من كبارات البلد ويجي من نسلها الرب يسوع. فكأنه بيقول ده إكرام. فمش بس الإكرام بيكون كده, لكن أنا ممكن أكرمك لو أنت مغترب في بلد مش بلدك, ممكن الله يكرمك في البلد اللي أنت فيها, يكرمك بنوديك نعمة في عين مديرك, يكرمك في نوديك نعمة في عينين ناس أنت أول مرة تشوفهم وتسكن وسطيهم وتشتغل وسطيهم. أنا معرفش, بس حاسة أنه لو أنت حد مش في بلدك الله يقدر يديك نعمة في عينين أي حد أنت بتقابله, وده نوع من أنواع الإكرام لو أنت أكرمته.
1: ده حقيقي, ينقص كل مالية وتزيد أنت وحدك. العدد التالي بيقول أسكب عندك طيبي وأنا عند قدميك لأني لقيت النصيب الصالح زي مريم, النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. أنت طيبي ونصيبي, كل جمالي فيك.